0: quedar.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت

Thank you.

0: وسلمى لغزيلة وجنين العالية والمتلين جالتة وسنين وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هيلي والزارور وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الشويودة التلة الشقيقة والختميل وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة سيدي الكنيوي وسيدي بوشاقرول وعليهم ما نقدر نغلظ العيون.
5: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
6: احنا وصلنا البزينة وشحامبة بالشاطر وبجرير وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
7: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار وليهم احنا ديما زيار.
8: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال لغسينا وغيران ومحبتنا ليهم من زمان.
9: احنا وصلنا المرنسة ومغراوة كيف غراب ومبطوح وبتيبة قلوبهم مش في الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكرية المرازيق تمرة والحويشات وبمعزتهم الحكاية بدات.
10: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما عالبال.
11: صوتكم هو صوتنا رايكم هو راينا.
12: احنا وصلنا لسيدي سيلم وسيدي عثمان سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
13: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور وما نرتاح الا نليهم منصور.
14: بكم الدينة وبكم القتل وعلى خطركم.

اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العاد.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة،

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

0: يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ يا
1: وأنفق في شر

محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

أكسجين FM. تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ونتأكد صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikum, qadesh nbda nstana fikom w nstana fi tafa'ulatkom li qada tusalni kol youm ala 31/10/89 w illa ala page Facebook ntaana Oxygen Tunisie w illa hatta ala page Facebook ntaai. Mahlikum, qadesh nhabkom w qadesh nعزkom. Ala hadhika nansahkom inkom taqadu dima mitfa'nin, taqadu dima ala amal w bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: تعجبني فيها إنك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: أو في أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لكم زين صباحكم إن شاء الله، كل خيرات كل بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة، حفظها الله من قلوب الحاقدين والحاسدين. اليوم الأربعاء 5 أوت 2026، 22 صفر 1448. كالعادة نحيو زملائنا الأفاضل، زميلتنا نسرين، نادية شعبي، صديقنا سي محفوظ، ألفة جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين فهم. يقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، ونحيو كل مواطن قاعد يسمع في إذاعتنا في كل شبر من أشبال ولايتنا وخارج حدود تونس الغالية. دعاء الصباح: يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. بالله نسيسر وإحنا وإحنا قصدي ربي في ثنية، فما ناس ماشية تتبحر في عطلة في إجازة ما استخدم على الواحة ما نجريوش، فما إشارة تمروا نحترموها ونطلبوا ديما من ربي سبحانه وتعالى باش يحفظنا عند الذهاب وعند العودة لديارنا والعائلاتنا وصغارنا ورجالنا ونساء متاعنا أيضا. ما ننسوا الدعاء والسفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. دعاء الصباح كما قلنا أيضا ربي يحفظنا ربي يسترنا. حبيت نحكي اليوم بإيجاز على عنا تو برشا مناسبات زواج وغيرها، أسس نجاح الحياة الزوجية. ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله تعالى. يعني أسباب نجاح العلاقة الزوجية اللي هي السكون، الطمأنينة، الراحة، يعني كل إنسان يرتاح للطرف الثاني، فما تعاون، فما تقاسم المسؤوليات، يتشاوروا مع بعضهم قبل بياخذوا أي قرار، هو يحترمه وهي تحترمه. قدرة ربي تنجح العلاقة الزوجية اللي مبنية على المودة والشورى وأيضا الأخذ بالخاطر. أخذ بالخاطر، تأخذ بخاطرها وتأخذ بخاطرك، تحترمك وتحترمها، هكاك بحول الله ينبني ونبني وعش زوجية على أسس صحيحة وعلى قواعد متينة. على خاطر حسن العلاقة بين زوج وزوجة عندها تأثير كبير برشا على وليداتنا وصغيراتنا كي يكبروا. عاد بالمناسبة هذه نحب نهنيه ونباركه لكل إنسان قصد ربي في الليمات هذه ولا في شهر الصيف ولا حتى غير الصيف. نتمنى السعادة والهنا للجميع، نتمنى أن ربي يرزق كل إنسان يتزوج بالذرية الصالحة، الذرية اللي تحب ربي وتخاف من ربي، الذرية اللي تحب تقل على روحها وتخدم على روحها، والذرية اللي تكون الحجر الأساس باش نبنيه مجتمع تونسي متقدم ومتطور، ونتخلوا على برشا عادات سيئة كما تخريب ممتلكات الدولة، كما العبث بالحدائق، العبث بالكراسي اللي عملتهم الدولة. يعني نحبوا نكونوا أولاد صالحين. ما نجموش الأولاد يكونوا صالحين إذا كان العلاقة بين الزوج وزوجة فيها برشا نقاط ضعف وبرشا سلبيات. إن شاء الله ربي يهدينا جميعا وربي يحفظنا. وتحية أيضا لتلميذي مروان تو يخدم في كندا، تحية اللي هو تحية عنده بنية غالية غالية برشا اسمها آية، وعنده أيضا أولاد أخرين وليدات أخرين بنيات أخرين، عنا آية عنا آلاء، وربي إن شاء الله يهدينا جميعا، ربي يحمي بلادنا. وفي النهاية نقول دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فلقا من الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: أوكسجين أف أم تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت. أكسجين
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الحب لتوينسا الكل. الأربعة 5 أوت 2026، تحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات. كمان ما زلنا في بداية الأسبوع وما زلنا في بداية الشهر، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل وإن شاء الله تكونوا في نشاط وحيوية جميعا. مرحبا بكم على 31 10 98 90 53 53 51 53 53 على ذمتكم باش تتواصلوا معنا. سينو إذا كان قدم الإكران تنجموا تبعثوا كومنتير على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي أكسجين أفام. مرحبا بالجميع، طريق سليمة لكل مستعملي الطريق واحدة واحدة. ما ننساوش الصباح لانتروتيان للكهرباء، حزام الأمان، السرعة لين ننتبهوا، ما نستعملوش الهاتف الجوال إذا كان سهرنا وما رقدناش مليح. سوقوا واحدة واحدة، تعبين ما نسوقوش، من الأفضل نقص سر رواحكم لتفادي الحوادث واللي تخدموا على رواحكم وتسموا فينا في نفس الوقت. إن شاء الله ربي يعينكم وربي يجيب القسم للناس الكل. نهاركم زي معكم حتى للحداش، نرجع لكم بعد شوية بأحوال الطقس. سر رواحكم.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين من 6 للعشرة، من الاثنين للجمعة مع نادية الشعبي على أكسجين اف ام.
2: نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير، صباح البركات، صباح الأمل، التوينسة الكل، مرحبا بكل مستمع مازلت التحق بنا توا وعد الموجتو على موجتنا. تنجموا تختاروا معنا الكود كور هكا ولا نسرين من توا، ينجموا يخليوا اقتراحاتهم على 31 10 80 90 53 53 51 53. معنا نسرين كوتي رياليزاسيون، تنجموا تشبعوا دليل اليوم، مرحبا بالجميع. دونك وقيت احوال الطقس بالنسبه لليوم.
3: ميتيو
2: بشرة سهرة للناس الكل، ودعنا موجة الحر البارح. اليوم الطقس يتميز 4/5/2026 بسحب قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار قبل ما تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب سواحل الشمال، ثم تشمل تدريجيا بقية السواحل والجنوب، في حين تكون معتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ثم متموج ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فستسجل انخفاض بالشمال والوسط فيما تتواصل مرتفعة بالجنوب. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك بشرة خير، انخفاض في درجات الحرارة، ودعنا موجة الحر، وفما قراءة للنماذج العددية العالمية لأمطار اليوم حسب مقال محرز الغنوشي المهندس والخبير بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وين ما تصب تنفع، المهم اسخان التيح واللي يعملوا ربي مليح. صباح الانفراج اللي بدأ يكتب في خرائط السماء قبل ما نحسوا به احنا على الارض. الحمد لله اللي بدل الاحوال، والحمد لله على النعمة الرياح اللي ترسل مبشرات وتخلي بعد كل شدة يجي الفرج. المهم ما دامش القيض رسميا، ودعنا موجة الحر ان شاء الله نودعوا معها الانقطاعات المتكررة زيدة للكهرباء. واليوم الاربعاء المشهد الجوي يبدأ في التغيير بعد أيام من اللهيب وارتفاع درجات الحرارة. نهاركم مزيان، كيفكم؟ الناس الكل اللي تسمعوا فينا تنجموا تتفاعلوا معنا، صباحكم كله خيرات وبركات.

0: كلاسيكو
1: كلاسيكو ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البخومي شوار من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جوكوانيغ طول دو غوفتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: Sopar Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopar Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopar Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopar Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahum, tinsash qawetak. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولان 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
9: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هبرة داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزاده تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بوري دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29 375 850.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم.
2: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
1: على www.radiooxygen.tr
2: على www.radiooxygen.tr.
3: اكسجين اف ام
4: اكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: الصوت العالي.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي وفي إطار فرض علوية القانون واحترام محتوى التراخيص المسندة لأشغال أجزاء من الملك العمومي البحري وكذلك ترك الفضاءات العمومية ذات الاستغلال المجاني والتصدي للمخالفين بشط الرمال والبواخر من ولاية بنزرت، نفذت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ممثلة في مصالحها الرقابية بالفرع الجهوي ببنزرت صحبة مصالح الحرس البحري والأمن الوطني وبلدية منزل جميل ومصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والهيئة الوطنية للسلامة الغذائية ببنزرت القيام بحملة رقبية مشتركة أفضت إلى إزالة حاجز عدد من الواقية الشمسية والمساقف وتحرير الفضاءات العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من مخالفين لمحتوى التراخيص. وفي سياق آخر، قامت جمعية بنزرت البحرية بإجراء تحليل لمياه البحر بشاطئ عين مريم ببنزرت، وذلك بعد ملاحظة تسرب مياه صرف صحي عبر قنوات صرف مياه الأمطار وتحاليل المخبرية التي تمت بأحدى المخابر التونسية المعتمدة واللي كشفت وجود أنواع من الجراثيم البشرية في منطقة من البحر تشكل خطر على صحة الإنسان حسب ما أكد رئيس الجمعية سيد لحبيب المنزلية. ورجحت الجمعية أن يكون مصدر مياه الصرف الصحي ربط عشوائي بالقنوات المخصصة لصرف مياه الأمطار، وإن أكد مصدر من بلدية بنزرت أن المنطقة يمنع فيها السباحة وهذا منصوص عليه بعلامة مثبتة. وفي إطار الحرص على ضمان استمرارية الأنشطة الثقافية والترفيهية بالمنطقة البلدية، تعلن بلدية منزل بورقيبة كافة المواطنين أنه نظرا لعدم تنظيم المهرجان الصيفي لهذه السنة بسبب انتهاء مدته القانونية، فقد تم إبرام اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبالتنسيق مع دار الثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة لتنظيم الليالي الصيفية الثقافية تحت إشراف معتمدية منزل بورقيبة. وتهدف هذه المبادرة الثقافية لتأمين برمجة ثقافية وفنية متنوعة لفائدة مختلف الفئات العمرية وإحياء الحركة الثقافية بمنزل بورقيبة خلال الموسم الصيفي، وذلك في إطار التعاون بين مختلف الهياكل المتداخلة. هذا وأكدت بلدية منزل بورقيبة أن حضور جميع العروض والأنشطة باش يكون مجاني ومفتوح لكافة المواطنين، والدعوة مفتوحة لجميع المواطنين لحضور فعالية الليالي الصيفية والمساهمة في إنجاحها. وفي الشأن الثقافي، انطلق المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورة 33 المكتبة الجهوية والمكتبة العمومية القارة والمتنقلة بولاية بنزرت منذ 15 جويلية الفارت ويتواصل لغاية 15 أوت الجيرية. وتنطلق فعالية مصيف الكتاب بالمكتبة العمومية محجوب العياري في مطار اليوم الأربعاء 5 أوت وتتواصل لغاية الأربعاء 12 أوت 2026 تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، وتتضمن مساحات حوارية وتوعوية وعرض للفن التشكيلي وورشات فن وعروض موسيقية وعروض للأطفال بعنوان لكل كتاب حكاية. وعلى الصعيد الوطني، أشرفت رئيسة الحكومة التونسية السيدة سارة زعفرانية زنزري البارح بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وفي موضوع آخر، قال عضو مجلس نواب الشعب سيد ثابت العابد أن مجموعة ضم 17 نائب أصدرت بيان عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمل من انعكاسات مباشرة على المواطنين وخاصة المرضى اللي ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عليها. فيما طالب بقسم الحماية الاجتماعية والقتال غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له البارح بضرورة المراجعة الفورية للزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية والتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطن. وأشرفت وزيرة الشؤون الثقافية البارح على جلسة عمل خصصت لاستعراض الوضعية العقارية والقانونية للكنائس والمعابد بمختلف ولايات الجمهورية التونسية لجانب تقييم وضعية بنيتها التحتية وذلك بحضور عدد من إطارات وزارة الثقافة. ويندرج اللقاء هذا في إطار حرص الوزارة على صون التراث الوطني بمختلف مكوناته وحماية المعالم التاريخية ذات القيمة الحضرية والدينية بالبلاد التونسية. وفي موضوع أمني تمكنت الوحدة الأمنية في المهدية من حجز أسلحة نارية وذخيرة حية إلى جانب كمية من المصوغ ومبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية داخل مقر إقامة والي سابقة. وحسب المعطيات الأولية أسفرت عملية التفتيش الدقيقة عن ضبط مسدسين وبندقية صيد وكمية من الذخيرة بالإضافة لكمية من المصوغ ومبلغ مالي. وتأتي تطورات هذه في وقت يخضع فيه المسؤول السابق للإيقاف التحفظي على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري ارتكبت خلال فترة توليه تسيير إحدى الولايات بالجمهورية التونسية. وتمكن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات في الجورجاني بالإدارة الشرطة العدلية من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين تونس وأحدى الدول الأوروبية والقبض على 3 من عناصرها فيما تم إدراج أطراف أخرى بالتفتيش. وأمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس البارح العودة الطوعية ل 127 مهاجر غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وعلى صعيد الدولي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنه مضيق هرمز باش يفتح قريبا جدا وقال أنه ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية وأشار إلى أن الهجوم على إيران باش يكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأوقع قصف روسي ليلي واسع نطاق على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيل على الأقل بحسب أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ اليوم صباحا. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند شق الطريق. بسلامة وفي الأمان.
0: أكسجين فام الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
3: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك بتفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اخترق وعمرها ما كانت الحل. هدي وفي طريقك

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي في العرض الحدث الزيارة السامي النجمي الخميس 6 أوت 2026.

حاجز ذو الموقع تذكرتي .com مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونس سيتي لولا وأكسجين أفر.

عجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي.

0: Oxygen.
1: Oxygen. تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

وخزرت للكاس وبكيت، وانا خزرت للكاس وبكيت وبكيت، وخزرت للكاس وبكيت، وتحيرت عليا محوني.

0: الكبير لطفي بوشناق باش يكون معكم ليه موعد في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 على الركح شخصين أشواء باش تعملوا معها 66 كيف هذا نهار 15 أوت ألفا. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا نادية، مرحبا بيك وتحية لكل أوفية إذا أكسجين فام. هاوكا اليوم 5 أوت، حضروا رواحكم لنهار 15 أوت، تمشيوا وتستمتعوا بالموسيقى والفن
0: التونسي الأصلي
1: واللباقة متاع الكبير لطفي بوشناق. أجواء تعودنا عليها كل وين يجي المهرجان بنزرت الدولي يخلي الأثر الطيب ويخلي الأجواء الممتازة ونقعد نتبعه في الرقصة متاعه في الغنيات متاعه في حضور الركحي المتميز للمتميز لطفي بوشناق.
0: دونك معكم باش يكون مع فنان كبير ومن أكثر العروض اللي حبيتوها ومن أكثر العروض اللي تتفاعلوا معها عرض لطفي بوشناق. ألفا نفتح لك المجال بيان سور باش ترحب بضيفتك اليوم معنا في بوان اكتو.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك، حاضرة معنا السيدة إشراق الفرجاني اللي هي المناسقة العامة للقائة الجهوية للكفاءات بالخارج عن جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا لولاية بنزرت. أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: عايشك مدام ألفا، ميرسي أوسي نيكا بور لانفيتاسيون ومرحبا بك من المستمعين المشاهدين أوكسيجين إف إم.
1: مرحبا. احنا نتحدث ديما على التوينسة في الخارج ونقولوا هكا شهير اوت برشا جي وتوينسة في الخارج، لكن نتحدثوا على فئة معينة اللي هما الخريجي الكفاءات نتاع التوينسة في الخارج اللي غدوا عندكم ايفينمون في بنزرت.
2: وي ان شاء الله باش نحتضنوا ليفينمون لو دياسبورا ماوث. دونك كيما نعرفوا لاسوسياسيون تونيزيان دي تونيزيان ريزيدون على لترونجي يحتضنوا، كانت المبادرة ابارتيغ من الكابيتال في تونس اللي هو تونيزيان جلوبال فورم، ومن بعد باش نتجهوا طول الجهات نعرفوا سيف لي ريجون اسي ديناميك بال لي زيترونجي وكل شيء. دونك باش نخلقوا لهم فرصه، والفرصه هذيا كانت في بنزرت اوسي. جهه نتاعنا ان شاء الله غدوه لو 6 اوت ابارتيغ من 6 في كووركينغ بزنس سنتر بيزيرت باش يكون فما ليفينمون ماجور دو نيتوركينغ اللي هو دو دياسبورا ماوث اللي هو زيدا بالشراكة مع دونك لاتوج اي لو غروبمون دو بي اسو باش نحتضنوا تظاهرة كبيرة دو نيتوركينغ.
1: كنتوا اللقاءات الجهوية كانت انطلقت من نهار 28 جويلة وتتواصل حتى 8 اوت غدوة. الكفاءات التوانسة اللي بالخارج غدوة عندهم لقاء في بنزرت نهار 6 اوت، اهم النقاط اللي باش يتم تدارسها غدوة في اللقاء مع الكفاءات التونسيين بالخارج.
2: هي بالنسبة للتظاهرة هذه تنتج كما قلنا ضمن مبادرة وطنية اللي بتهدف لتقريب الكفاءات التونسية متاعنا المقيمة بالخارج بالجهات، تربطها برواد الأعمال الموجودين هنا، الطلبة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين اللي عنا في بنزرت. هي الفكرة أنه نعاونوهم كيفاش نستثمروا في الخبرات اللي عنا، الخبرات التونسية، كيفاش نخلقوا ديبان متاع تعاون متاع كي تخدم التنمية متاع الجهة الاستثمار، ننقلوا المعرفة والابتكار متاعنا. دونك باش تضم تظاهرة هذية ان بروغرام ريش اللي باش يكون التيم متاعو على الانتليجنس ارتيفيسيال. نعرفوا اللي الانتليجنس ارتيفيسيال حاجة توا نمانيبولي فيها كل يوم، حاجة اللي نستعملوها في الكوتيديان متاعنا،
1: اللي قاعد يتطور فيها الذكاء البشري، قاعد يتطور في الذكاء الارتيفيسيال.
2: سي كومبليمونتير، كاين احنا ما نعرفوش نستعملوها دونك ما نجموش نستعملوها بامباكت بي. دونك احنا اليوم باش نحكي بارابور البروغرام يبدا من 6 نتاع العشيه. البانيل الاول باش يكون الانتيليجنس ارتيفيسيال ان لوفي دينوفاسيون اي دو كومبيتيفيتي، كيفاش الذكاء الاصطناعي محرك جديد للابتكار والتنافسيه. باش يشاركوا عديد الخبراء، اون ا دي اكسبير دي اكتور دو ليكوسيستيم انتربرونيريال باش يكونوا حاضرين، اوسي اصحاب المؤسسات اللي في بنزرت، رويد الأعمال والناس الكل اللي عندها مشاريع باش يجيو باش نحاولوا نحكيوا على تأثير الانتليجنس ارتيفيسيال بارابور للمؤسسات، شنو هي سوق الشغل، شنو هي الفرص الجديدة زادة اللي يمنحها الانتليجنس ارتيفيسيال. ومن بعد عندنا
1: المهن اللي تو كنت تندثر
2: مي شنو هي اوسي عطينا الامباكت بوزيتيف كيفاش نجمو نستعملوها باش نخلقوا فرص جديده. من بعد عندنا بيان سور كيما عطينا فرصه زاده للكبار باش يجيو نتناقشوا ونحاولوا نحاولوا نغيروا باش نعطيو فرصه للصغار. زيد خاطر سبق ليفينمون ديجا لو 3 و 4 عملنا دو وركشوب مع لي بارتنير لوكو نتاعنا مع المؤسسات اللي معانا في الروبوتيك والديزاين دانتيرفاس. ديجا جيو الصغار تعلموا, حاولوا حاولنا نفسروا لهم
1: صغار في الاعمار, صغار
0: في الفئه العمريه,
2: في الفئه العمريه كانت من 9 سنين حتى 15 سنه. تعلموا البروغراماسيون, تعرفوا على لي درون, على لي روبو, وان شاء الله باش يكونوا في ليفينمون باش يقدموا المشروع اللي خدموا عليه في الايامات اللي سبقت.
1: ديجا انا برشا صغيرات ميديا كانوا تميزوا في العالم في مسابقات الروبوتيك, كانوا جايين المراتب الاولى وراهو فخر.
0: ومن ولايه بنزرت ومن منزل بورقيبه,
1: انا برشا متميزين, وعنا زيدا اللي بارهم تيحهم يشجعوا فيهم على الابتكار وعلى الابداع بالنسبة للذكاء الاصطناعي. انتو ما هكا غدوا باش تعطيهم فرصة للصغيرة يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر.
0: الدعوة مفتوحة للجميع للناس الكل ولا فما انسكريبسيون فما مراحل
2: لازم بارابور لي وركشوب سيتي فما انسكريبسيون ديجا احنا نعلموا دونك في الباج نتاعنا من قبل.
0: شنو الباج للناس اللي تسمع فينا؟ سكرتوا باب التسجيل ولا مازال مفتوح؟ سي بون كاع
2: بارابور لي وركشوب سي بون, مي بارابور ليفينمون مازال انكور فما لو فورمولير.
0: شنو الباج؟
2: كووركينغ بزنس سنتر بيزارت.
0: باهي, شنو هما المراحل اللي يسمع فينا ويحب يشارك؟
2: بارابور لي وركشوب احنا ديجا نهبطوا ان ابيل ا كانديداتور اللي هو جوست فورمولير يعمروا البارون, واحنا بعد نتصلوا بيه باش يكون حاضر معنا يعني صغير. وبارابور ليفينمون اللي هو غدوه, سي جوست كي تكونسلتوا الباج نتاع كووركينغ بزنس سنتر والا لاتوج تلقاو ان فورمولير تعمروه وتنجموا تكونوا حاضرين معنا ان شاء الله غدوه.
1: بالنسبه للبنزرت غدوه مازال عندكم لقاءات جهويه في عدد من ولايات الجمهوريه للليدات اللي جايين الاخرين
2: في البروغرام بارابور لي سي ريجون موجود زيد في الباج نتاع لاتوج اللي هو باش يضم 6 جهات. وبيان سور احنا اهمها بنزرت ولا بنزرت غدوه زيد. وعندنا حاجه امبورطونت زيد في ليفينمون باش نحكيو, عندنا ان بانيل ثوازيام بانيل دوزيام بانيل اللي هو يحكي على بنزرت كيفاش باش تكون بنزرت نخلقوا فيها دي زوبورتونيتي, شنو هي باش يكونوا حاضرين معنا دي ممبر دو دياسبورا بنزرتيه باش يحكيوا على لي بروجي نتاعهم, على المشاريع, على لي ستارت اب اللي عندهم باش نتعرفوا عليهم, وباش نمنحوكم زيد فضاء انكم تنيتوركي وتعملوا ريزوتاج تتعرفوا على عبيد تلقاو دي بارتنير اوسي
1: نجمكم زيد فرص نتاع شغل.
2: اكزاكتومون وي, تنجم انت اليوم تتعرف على شخص هذاك يكون لو بارتنير نتاعك يمنح لك فرصة باش انك تكبر من المشروع نتاعك. دونك انا شفي ابيل
0: وإلا سمحني تعيش معاه قصة نجاح وتتعلم
2: ولا
0: من تجربته من خبرته,
2: خاطر هما ديجا باش يفيدوك. ان هو سبقنا كيما ديما كي يبدا انسان سبقك بخطوه تتعلم منه بوغ ايفيتي لي فوت وتتعلم من النجاح نتاعو اوسي.
1: صحيح. بالنسبة كما قلت لك بعد بنزرت عندنا الحمامات وبعديك عندنا جندوبة وبيجة.
2: اكزاكتومون. دونك هو ديجا التظاهرة حبت المساجيه الكل. دونك خلينا نجيوكم وين ما انتم. دونك خلينا نشوفوا لي ريجون, نسمعوا لي كومبيتونس اللي عندنا زيدا. رانا كيما بارابور ا بنزرت اون ان ايكوسيستيم ان تيشو ايكونوميك كبير برشا, عندنا برشا دي بي ام او دي بيتي موين انتربريز, عندنا دي انتربرونور. احنا ديجا في الاسباس بويسك اون اي ان انكوباتور ديجا احنا نمنحوا رواد الاعمال التاطير اترافير لي بروغرام داكومبانيومون كي يجيو نحاولوا ندزو معاهم لو ماكسيموم انه ينجح المشروع نتاعو ويقابل لي زاكتور الكل.
0: وي سي تري امبورطون. يعطيكم الصحه مره اخرى. نسلموا على اشراق الفرجاني اللي هي المنسقه الفه العامه للقاءات الجهويه لكفاءات بالخارج عن جمعيه التونسيين خريجي المدارس العليا ولايه بنزرت. احنا اذا كان فما ارقام هواتف نجموا يتصلوا بهم اللي يسمعوا فينا للمزيد من التفاصيل معكم نجم تقول لنا عليهم اشراق
2: بارابور كيفاش نجموا يتحصلوا علينا سواء في الباج فيسبوك نتاعنا يلقاو لو ليان لو فورمولير وتنجم نعطيكم بعد اون ديسكريبسيون تنجم تحط لهم اوسي على نمرونا 29 29514 965 تسعة وعشرين خمسة مية وأربعتاش ومرحبا بكم إن شاء الله باش نكونوا غدوة موجودين أبارتيغ من 6 متاع العشية. احنا موجودين في بنزرت اكزاكتومون في زرزونة. البلاصة اللي اكسيبل اي بروكسيميتي. يشرفني برشا انكم تكونوا موجودين وما تفلتوش الفرصة هذه.
1: تحية للتوينسة بالخارج كما نعرفوا ولاية بنزرت عن عدد كبير من التوينسة بالخارج نحكيو منزل جميل زرزونة بنزرت منزل بورقيبة كل المعتمدات راهي عندها شكون في الخارج ان شاء الله ربي يوفقكم ومرحبا بيك في كل وقت.
0: واحنا راهي تونس ديما مرفوعه بكفاءتنا خارج حدود الوطن. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. ميرسي اشراق الفرجاني. تحيه كبيره ليك ألفا. راجعين ومواصلين في نهارك زين. استنونا
3: نهارك زين مع ناديه الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل 11.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفم صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق. أكسجين أفم

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع ناديه الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 لل11.
2: مرحبا بكم الناس الكل، مثلنا نتحدث أكتواليتي توا 48 دقيقة فيما الزيادات شملت 300 نوع من الدواء، نواب يطالبون بإصلاح منظومة الدواء. هذا عنوان جاي في عنوان جرائدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. دونك الزيادات ألفة معناتها الزيادات
3: في قريب 300 اسم متاع دواء،
2: 300 نوع معناتها متاع دواء.
3: مش
2: قرار مراجعة
3: مش 50 فرانك ولا 20 فرانك ما يزيدوها في الفارماسي بستيل ولا
2: جدل ويسا والجدل هذا أعاد ملف منظومة الدواء في تونس إلى الواجهة من جديد. وسط مخاوف من انعكاساته على المرضى والقدرة الشرائية وعلى التوازنات منظومة التأمين على المرض، زيادات اللي توصل كما موجود في جريدة الشروق 500% وأدوية الأمراض المزمنة في قلب العصفة. إجا نقول لك أنا في موضوع كيف ما هكا ما نجمش نقولهم والله قاطعوا توينس شبيكم ما عندكمش ثقافة المقاطعة، ذيك نقولوا على الفلفل، نقولوا على الطماطم، نقولوا على البنان اللي زيد، على الكماليات اللي موجودة، على الحم، ولا يقاطع وتنجم تعوض وكل قدير وقدر وقدر وكبس السنتورة وما عندكش ما تشريش. احنا اليوم نتحدثوا على دواء، يعني دواء
3: حياتي
2: دواء معناتها وامراض مزمنة، أدوية الأمراض المزمنة في قلب العصفة. يعني إذا كان ما تشربش حربوشتها ولا ما يشربش حربوشته ألا لا يقدر الصحة تتعكر يموت.
3: صحيح.
2: يعني اليوم أدوية الحياة اللي هي حياة مسألة حياة وموت، راهو اليوم أدوية الحياة اللي هي بين زيادات الأسعار وغضب المرض. اتحاد شغل هنا،
3: اتحاد الشغل هذا كيف كيف عنده راي في هذايا وين قسم الحمايه الاجتماعيه
2: من هذا الكل، معناتها راهو مش اليوم راهو من مش في في في, في موقع يندد معناتها وبلاغات وتنديد ودعوه الى التراجع. اليوم راهو ألفة كما قلنا دواء.
3: اي هو الاتحاد الشغل قال راهو الزياده هذه هي مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدره الشرائيه للمواطن ولا سيما الفئات الهشه
2: ومحدوده الدخل.
3: نعم حسب تقدير الاتحاد. وقال زاده اللي راهو المنظمه الشغيله شددت على ضروره فتح حوار اجتماعي خاصه نحن نتحدثوا على الدوله الاجتماعيه. في المقابل زاده النقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه قالوا نحن ما عندناش علم بالقرار هذايا، راهو القرار خرج من الصيدليه المركزيه والزياده في اكثر من 30 صنف من الادويه المستورده هو قرار اثار انتقادات واسعه ولا سيما تاكيد المهني انه الزياده تمت دون التشاور معهم في وقت تواجه فيه البلاد ضغوط اقتصاديه وارتفاع في تكاليف المعيشه. كيف كيف احنا نعرفوا زاد الاشكال ما بين الصيدليات الخاصه والكنام بخصوص تعليق العمل مع منظومه طبيب العائله، كيفاش باش يتعاملوا نقابه الصيدليات الخاصه مع الموضوع هذايا. وقالت انها مستبعده منذ قرابه عام من اعمال لجنه شراء الادويه ومرصد الدواء، وقالت الى متى باش يقعد هذا الاستبعاد. كيف كيف نحكيه نقابة الصيدليات الخاصة، نحكيه الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يدعو إلى حوار، انتقادات من المنظمة التونسية للشغل وين قالوا راهو القرار هذايا جاء في توقيت حساس في الفترة هذية. إلى متى نتحدث على الخبز، نتحدث كما قلت أنت على البطاطا، على الطماطم، على اللحم، لكن الدواء. وحتى نادي
2: سيد الرئيس نوجه النداء إلى سيد الرئيس الجمهورية التونسية سيد قيس سعيد. اليوم المسألة تتعلق بحق دستوري وأساسي اليوم يتمثل في ضمان حق المواطن في العلاج.
3: صحيح.
2: اليوم المواطن عنده الحق في العلاج وعنده الحق أنه يلقى دواء. اليوم مريض بمرض مزمن راي حربوشة تفرق معه، يعني زيادات هذه خاصة في هالظرف الاقتصادي الصعيب ألفة اللي قاعدين نمروا به، رغم ما فما حتى مبرر انه مريض يتحمل اعباء اضافية ما فماش.
3: أنا.
2: ومهما كان المبرر ما يتقبلش،
3: وراو هذا يكون سبب باش واحد يبعد على الدواء ولا يمشي يعمل في أدوية بديلة، وهذا يزيد يأثر على الصحة ويزيد يأثر على كيفاش معناتها جودة الحياة، ويأثر على برشا حاجات. راهو نتحدثوا على أدوية، راهو مش نتحدثوا على حليب ولا زيت ولا طماطم. اللي
2: ما ينجمش يتخلى عن بعض الأصناف، وإلا مثلا يشري الدواء شهر يشرب وشهر ما يشربش، وما ينجمش يعني.
3: احنا تحدثنا على مشكلة الدواء وحفظ الأدوية مع
2: اختلالات
3: متكررة للضوء. خليته ما عادش بتلقاه، لا تلقى باش دواء، لا تلقى ويتحطوا في الفريجيدير. ما فما أدوية زادة كيميائية اللي هما ارتفعت الأسعار متاعهم بسعر جنوني، فما أدوية ما معناتها كانوا يستعملوهم خاطر بالحق سومهم رخيص لكنهم إفكاس، كانت ما نجمش نسمي اسم الدواء، أما كانت دواء هكا أمبول صغيرة يعرفوها، كانت ب 2800 وليت ب 5800 معناتها 3000 زادت.
2: والله يتواصلوا معنا، دونك موضوع تواصلوا معنا، فما شكون اللي عنده أمراض القلب، فما شكون السكري، فما الغصة الغدة الدرقية، عديد معناتها من الأمراض المزمنة، أمراض السكر الدم وغيره من الأمراض المزمنة. ألفة الحقيقة أنا نعاود نوجه نداء إلى سيد رئيس الجمهورية، راو اليوم مانيش معناتها في موقع نقعدو كنا نددو، وإلا رفع أسعار ينجم صحيح يخفف مؤقتا من الضغط المالي اللي قاعدين، لكن ما يعالجش الأزمة من جذورها. إذا كان ما ترفقوش سيد الرئيس إصلاحات أعمق تشمل طرق التمويل، الشراء، التصرف في منظومة حتى صناعة الأدوية في تونس. اليوم راو مش نتحدث ونعاود ونقول مرة أخرى عن كماليات، اليوم نتحدث عن دواء اللي هو مسألة حياة أو موت.
3: وراو سيد رئيس الجمهورية أكد على، كانت تفكر نادية وقت اللي قال على النقل حق دستوري، قال راه موجود في الدستور ما يجيش باش ياخذ فصل من الدستور ويركب عليه المواطن ويمشي.
2: أيوة
3: كيف العلاج حق ما يجيش واحد يجيب فصل من الدكتور
2: ويشربني
3: شريبة ماء ويقولها وراس يرتاح ولا ما عاد ارتاحت ولا زرع.
2: لا هذايا ما نجموش نتحدثوا في الموضوع هذا، لا على سياسة التقشف، لا منطق سوق دوي وناس مرضى معناتها. اليوم كما قلتها نعاودها ومشينا معناتها، قلتها معروف هذا، احنا نعيش في تونس يعني في دولة مطالبة بضمان حق جميع المواطنين في النفاذ الى معناتها العلاج، حق التونسي اليوم انه يمشي عالج وياخد دواء، وهالزيادات هذه معناتها غير مقبولة. يعطيكم الصحة على التفاعل، شكرا للناس الكل، اكيد راجعين في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير، استنونا.

0: البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة ويدي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية وين الجمهور هو النجوم في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو

جين تالين فتح رمانو جين 2، فذا عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لانك 29-375-850. راديو أكسجين.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مام بيبي
2: عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
1: مام بيبي عزيز وغالي،
0: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مام بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتور نائل منير. تحية كبيرة لكم الناس الكل. دونك في مون بيبي عزيز وغالي تسمعونا اليوم، تسمعوا مواضيعنا الشيقة. اهلا وسهلا مرحبا. تحياتي،
4: صباح الخير نادية. اليوم بدنا نحكيوا على مرض اطفال القمر اللي عبر عليه بجفاف الجلد المصطبغ زيروديرما بيغمونتوزوم. المرض هذي مرض نادر، مرض وراثي، هي صفة متنحية ناتج عن غياب أنظيم في الجلدة ولا في المادة الوراثية اللي تؤدي لالتهاب واحتراق الجلد بالأشعة فوق البنفسجية. دونك هنا الصغير هذا باش يعاني من حساسية كبيرة للأشعة ما فوق البنفسجية، وخصوصا اللي قادمة من الشمس. وهذاك علاش الشمس والبحر في النهار عدوين للصغيرات هذوما، وما نجموا يخرجوا لبرا ولا في الشارع إلا بعد ما تطيح الشمس. هنا إذا فما بخلاف الشمس فما بعض الفوانيس اللي فيها اللي فيها الفليور برشا نجم زادة فيها بعض الأشعة ما فوق البنفسجية. إيش هي الأعراض؟ الأعراض نجم تظهر في السنوات الأولى، يعني دون ما يتعرض الصغير للشمس باش تجي الأعراض اللي هي تتلخص بالخصوص في تغيرات متاع الجلد. تلقى البيبي حتى قبل العامين إذا تعرض للشمس بيشتغل كنمش داكنة كفي وجهه، كان نسميهم ليتاج دو روسوار. تلقى برشا شياح، برشا شياح من الجلد نتاعو، ووجهه يولي مستحمر، وفما حتى حروق تبدا في الجلد اللي هي تخلي يصير هيك خطرها مؤلمة برشا، وتنجم توصل بعض بشوية بشوية تولي فما تقرحات عن الجلد. ومع الأسف أنه في حالات متقدمة من المرض باش يتحفن الجلد، باش تتساقطك القطاع منه بشوية بشوية، والمرض راهو مع الأسف يمكن يتطور بسرعة. أقل من 10 سنين يؤدي إلى سرطان الجلد مع الأسف. مش كان الجلد، نجم تصير مشاكل في العين. عنده صغير هذه حساسية للأشعة ما فوق البنفسجية، تنجم تصير التهابات في القرنية وتقرحات، نجم تؤدي للكاتارات ولا الكيراتيت وحتى الفقدان البصر. الرموش نتاعو تبدا تولي رقيقه، وتنجم حتى تطيح كاليسيل يفالي بيردر. تنجم تصير مضاعفات. اول حاجه تنجم تكون عنده صعوبه في التحدث وفي البلع، وبعدين تنجم تصير عوارض عصبيه، نقص ولا حتى فقدان السمع ومشاكل في النمو. والخطير كما قلنا هو السرطان الجلدي اللي يجي حتى قبل 10 سنين من التطور. العلاج مع الأسف ما فماش. المرض هذي راه ماهوش معدي كما قلنا، وراثي، وراثي ومتنحي، معناها باش تجي ظفرة من عند الأم وظفرة من عند الأب. وهذاك علاش باش ننصح في الوقاية، أول حاجة تجنب تزوج الزواج بين الأقارب، على خاطر هذه المرض هذه هكا تشوفه صغير باش يقلق الصغير وباش يقلق العائلات نتاعو. حاجة ثانية، الصغير هذه ما يزموش يتعرض للضوء. علاش؟ على الضوء اللي فيه الأشعة ما فوق البنفسجية. دونك الصغيرة هذه باش يلتزموا بارتداء ملابس وأقنعة وديغان هذيك اللي قفازات وزاد نظارات باش يوقيهم من الشمس وخصوصا الأشعة ما فوق البنفسجية. إذا نفس الشيء ماذا بينا في الدار فما مصابح مصابيح خاصة هذوك اللي لهم باللاد هذوك اللي هما آمنة وما فيهمش الأشعة ما فوق البنفسجية. نفس الشيء ماذا بينا البلار بتاع النوافذ في المنزل ولا حتى في السيارات نشطوا هذيك الفيلم القاتم ولا يعني حاجات مرشحات باش الأشعة ما فوق البنفسجية ما تدخلش. هنا ماذا بينا في النهار يقعدوا في المنازل بتاعهم على خاطر كما قلنا الشمس عدوة لهم وماذا بينا يخرجوا كان في الليل. دونك الليل هو المتنفس للخروج من الصغيرة التالية. الحمد لله أنه المجتمع المدني وخصوصا بعض الجمعيات منها الجمعية التونسية للوقاية أو مساعدة الصغيرة التالية هذوما توفر لهم الحمد لله الحاجيات متاحهم من ملابس للوقاية من أقنعة من قفازات وهذيك باش الصغيرات هذوما يجموا يعيشوا حياتهم. زاد نفس الشيء وفرت لهم مدارس وأقسام مجهزة فيها كوبرتور يعني حماية ذاك اللي كما قلنا البلار في فما حاجات اللي مرشحات ولا حاجات باش الشمس ما تدخلش للأقسام نتاعهم. بربي الناس الكل راهم يزنهمش يتنمروا ولا الصغير هذايا ماهوش عادي إذا لقيناها باللبس هذايا ما حسناش أن ننشروا له أو غيره، بالعكس يزلنا نتعاملوا ونتعاطفوا مع العائلات على خطر أن يقاسيهم سكنات الأمهات والأطفال بالطبع نتاعهم. الحمد لله فما كنا مدارس والأقسام مجهزة باش الصغيرات ينجموا يواصلوا الدراسة نتاعهم. والحاجة اللي تفرح فما مناضلات أنا نسميهم ومنهم البنية هذيك حكيم اللي في السنوات الأخيرة نجحت باش تميزت في الأكاديمية في القراية نتاعها ووصلت لمية الحكيم باش تحديت المرض هذي وتحصلت على شهادة دكتوراه في علم الأحياء. هذيك حبيت نقول على المرض هذي نحاول نساعدهم الناس الكل ونفهموهم ونعاونوهم. صحيح اللي هو مرض نادر اللي ماهوش معدي نأكد برشا على عدم التزاوج بين الأقارب. إذا حبيت نقول اليوم على مرض أطفال القمر بربي في الأخير حبيت نعرج على الناس كل سوى تعرف حتى في الأخبار تاع أكسجين سمعتها بكري أنه المشكلة متاع التلوث مياه البحر في سيدي سالم اللي وصلت بعض الجراثيم اللي طلعت أكثر من لازم خصوصا هذيك المكورات العقدية المعوية هذيك يعني مريم وراه في وسط الحر باش يتعدى بالسالم الكل. وحنا ديجا الجمعيه نتاعنا ايفازيون اليوم علقت النشاط نتاعها وبرشا جمعيات اللي عندهم انشطه رياضيه بحريه وحتى المنصفين ينصحوهم يلزمهم يبعدوا على البحر على الايامات هذوما حتى نتاكدوا من التحليل اللي تتحسن خاطر وصلت النسبه وصلت ل 11000 اللي هي ما يلزمهاش تفوت ال 200 ولا حتى السلمونيلا اللي هي موجوده المفروض أنها ما تكونش موجودة وبكتيريات قولونية وغيرها. دونك هذه هو مشكل اللي حكينا عليه من قبل ولكن راهو لسنوات مياه الصرف الصحي وحكينا مع لونات وغيره ولكن داروا لقمان بقت على حالها ويلزم إن شاء الله تضافر الجهود باش على الأقل خلينا نتنفسوا في السخانة هذه ما فماش ضوء ما فماش ماء على الأقل فما البحر باش الناس الكل تستمتع وإن شاء الله الناس الكل في صحة جيدة يا رب.
3: نتمنى السلامة للجميع. شكرا لك دكتورنا المنير تحية كبيرة لك. أكيد المشوار متواصل. المواد الإخبارية مع ألفة الجندوبي. نهاركم أسعد الأيام.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفعكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوب اي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونقهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم. اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
3: اكسجين اف ام.
4: اكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: اخبار اكسجين اف ام. مرحبا بكم في المواد الاخباريه على اكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي تنطلق فعاليات مصيف الكتاب بالمكتبة العمومية محجوب العياري في مطار اليوم الأربعاء 5 أوت، وتتواصل حتى أنها الأربعاء 12 أوت الجارية تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت، وتتضمن مساحات حوارية وتوعوية ومعرض للفن التشكيلي وورشة فن وعروض موسيقية وعروض الأطفال بعنوان لكل كتاب حكاية. وفي إطار الحرص على ضمان استمرارية الأنشطة الثقافية والترفيهية ببلدية منزل بورقيبة، تعلم البلدية كافة المتسكنين أنه ونظرا لعدم تنظيم المهرجان الصيفي لهذه السنة بسبب انتهاء المدة القانونية، فقد تم إبرام اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت بالتنسيق مع دار الثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة لتنظيم الليالي الصيفية الثقافية تحت إشراف معتمدية منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر، قامت جمعية بنزرت البحرية بإجراء تحليل لمياه البحر بشاطئين مريم في بنزرت، وذلك بعد ملاحظة تسرب مياه صرف صحي عبر قنوات صرف مياه الأمطار وتحاليل المخبرية اللي تمت بإحدى المخابر التونسية المعتمدة، واللي كشفت وجود أنواع من الجراثيم البشرية في منطقة البحر تشكل خطر على صحة الإنسان حسب ما أكد رئيس الجمعية سيد الحبيب المنزلي. ورجحت الجمعية أن يكون مصدر مياه الصرف الصحي هو ربط عشوائي بالقنوات المخصصة لصرف مياه الأمطار، وأكد مصدر من بلدية بنزرت أن المنطقة يمنع فيها السباحة، وهذا منصوص عليه بعلامة مثبتة لذلك. من جانب، وأكد مصدر من الديوان الوطني للتطهير ببنزرت على أن قنوات ترجع بالنظر إلى إدارة الهندسة المائية الحضرية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان المكلفة أساسا بحماية المدن من الفيضانات وإنجاز وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار ومتابعة مشاريع البنية التحتية الخاصة بتصريف المياه داخل المدن. وعلى الصعيد الوطني، أشرفت رئيسة الحكومة التونسية سيدة سارة زعفرانية الزنزرية البارحة 3-4 أوت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكدت رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أنه إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يتنازل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، وليعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات، وهذا بمشاركة كل الفاعلين بما يضمن تمثيلية أوسع، ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة التونسية من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن اللي توجهت له الدولة وجعلته شريك ومساهم في خيارة التنمية والأعداد لها، وهذا وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على تحفيز محركة خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويقطع مع الأنماط المتعمدة سابقا للتصرف في الموارد العمومية وإدارتها اعتمادا على رؤية تبني على جملة من المبادئ والخيارات الثابتة، من ذلك تحديد أولوية الدولة في كل المجالات والقطاعات والتعويل على الذات واستكمال مسار مخطط التنمية، باعتبار أنه سنة 2027 تمثل إحدى مراحله التنفيذية. كما أكدت رئيس الحكومة، لأن توجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 2027 صامدة أمام الأزمات العالمية ومخالفة النزاع القائم خلال سنة 2026، وهذا من خلال تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومة الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانية السابقة من حيث بلوغ الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي وكذلك الأمن الدوائي وكل ما هو أساسي لتوفير الأمان للمواطن التونسي في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب وحالة عدم اليقين اللي يشهدها العالم اليوم. هذا وأشارت رئيس الحكومة التونسية لأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الأقليمية والدولية ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد الأساسية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي. كما بينت أن استمرار حالة عدم اليقين على صعيد العالم يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة قادرة على مواكبة هذه التغيرات وعلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف معها ودفع الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. أشارت رئيس الحكومة لأن المرحلة هذه تشكل محطة مفصلية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك بالتسريع في إنجاز البرامج والمشاريع التنموية وتجسيم الإصلاحات الاستراتيجية المضمنة بهذا المخطط. وفي موضوع آخر، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد خلال إشراف والبارحة على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين عن بعد أن المرحلة هذه تتطلب مزيد اليقظة الميدانية ومتابعة منظومة الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك توزيعها والمخزونات ورصد مؤشرات السوق لاتخاذ إجراءات بصفة استباقية ومبنية على معطيات دقيقة ومحينة قبل أن تنعكس على مستوى التزويد والأسعار. وأضاف وزير التجارة لأن عمل الوزارة لا يقتصر فقط على معالجة الاضطرابات والإشكاليات التي يشهدها السوق في بعض الفترات، بل كذلك قدرة الوزارة على توقعها وتفاديها قبل أن تتحول إلى أزمة تمس المواطن أو تؤثر في الثقة في السوق. وأشار في هذا السياق إلى أنه أبرز مجالات تدخل وزارة التجارة انتظامية التزود والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وتكريس الدور الاجتماعي للدولة. تطرق الاجتماع مع المديرين الجهويين للتجارة إلى وضعية التزويد بصفة عامة بمختلف ولايات الجمهورية التونسية ومستويات التزود بشكل خاص بالمياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد الأساسية التابعة للديوان التونسي للتجارة، مع مواصلة المتابعة اليومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات كلما اقتضت الضرورة لذلك. كما استعرض الاجتماع متابعة مدى تقدم الاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية 2026-2027 والانطلاق بصفة استباقية، وشمل التثبت من عدة جوانب على غرار الجودة والبيانات الوجوبية للتأشير ونزاهة المعاملات الاقتصادية. هذا وأسفرت نتائج المراقبة المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2026 عن حاجز 1926 قطعة مواد مدرسية، إضافة إلى عادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة مواد مدرسية، وذلك في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وقدم وزير التجارة وتنمية الصادرات في ختام الاجتماع بالمديرين الجهويين للتجارة عن بعد جملة من التوصيات لهم تتمثل في مواصلة المتابعة اليومية لوضعية الأسواق ورفع نسق التنسيق في مختلف المتداخلين واعتماد مقاربة استباقية مع رصد المؤشرات والتدخل عند الاقتضاء بما يضمن انتظامية التزود واستقرار الأسواق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية والمواعيد الاستهلاكية القادمة حسب الإصدار البارح عن وزارة التجارة. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون مقدساته، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات. فيما شدد الوزيران خلال لقاء أجمعهما بالعاصمة الأردنية عمان بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات اللي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي، حسب الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي سياق آخر، نشرت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز رسالة شكر اللي توجهت بها نظيرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ إثر تزويدها تونس بالطاقة الكهربائية. وتحمل الرسالة إمضاء رئيس المدير العام لشركة ستاغ فيصل تريفا، وتوجه من خلالها بالشكر والتقدير إلى رئيس مدير عام مجمع سون الغاز عبد الرحمن صخري. وجاء في الرسالة إنه تزاير زودة تونس بالطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة الاستثنائية لتشهد ضغط غير مسبوق على منظومتنا الكهربائية. وعلى الصعيد الدولي، أعلن المتحدث العسكري باسم جامعة الحوثي في اليمن أنه تم اليوم الأربعاء استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. ونقلا عن مصادر إعلامية رسمية إيرانية، ونقلا عن مصدر مطلع، أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تهدد إيران. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز الطقس اليوم الأربعاء 5 أوت 2026 بتسجيل انخفاض في درجة الحرارة بالشمال والوسط، في حين تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بالجنوب، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 37 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية. أما السماء فتكون عامة قليلة السحب، ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية للجمهورية التونسية. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ثم تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وتكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند التوقف المفاجئ. إسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
6: بلادنا مزيانة وبسلوكنا تكون أجمل. النظافة عقلية، وعلى بلادنا مش مزية. ما أجمل النظافة عندما تكون في العقول.

0: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
1: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: اصنيع يتبع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي تشوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
2: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafqou ou bensiha al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
6: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي، وكما تلقاو عنا زادا برشا فاريتي في جام ماغيني اسكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني، وزادا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
8: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة

أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

مرحبا ام كلثوم، كل يوم العشرة والعشرة دقيقة على اكسجين اف ام، رشفة ولا اروع، استمتع وتسلطن مع سيدة الطرب ام كلثوم على اكسجين اف ام.

تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: على صوتكم. مرحبا بكم الناس الكل طريق سليمة للجميع، تسمونا في احسن افار من اجنس اكسبريس نورا بزاخت مريومة. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: صباح الخير، صباح الورد والياسمين.
0: صباح النور، شنو حوالك مريم؟
1: الحمد لله، مدام لفريد موجوده الحمد لله.
0: مدام لفريد ماشي عاد الحمد لله.
1: الحمد لله
0: ولا خير خير بيان. دونك ايش عندنا اليوم؟
1: اليوم عندنا بطينه هديه كيف كيف ديما نحكي عليها على خاطر الحقيقه ثومها ياسر طيارة، معناها خاطر باتيمة والكريم تاعها بكيتا مليز ودزيتاج وحاجة مزيانة على الاخر. دونك واحد لازم ديما يحكي عليها باش اللي ما سمعش الفرصة هدية يسمعها. الباتيمة هدية فيها دزيتاج، موجودة في منزل بورقيبة، في قلب منزل بورقيبة. الكريم تاعها 3 مليز في تو كوميرس. دونك مرحبا بالناس الكل، راهو انفيستيسمون باهي، على هيك راهو يجي فرصه مره في العام. دونك انا الفرصه هذه ما نحبش تفوت اللي يسمعوا فينا.
0: دونك مرحبا اللي حاب ينفستي في منزل بورقيبه في قلب البلاد، يتفضل يكلمنا سواء على 31 10 80 90 والا
1: على 93 195 458 458 والا على
0: 55 499 878.
1: ما زلنا في منزل بورقيبة، نكملوا في منزل بورقيبة. اللي حب زادا كيف كيف ناوي على مشروع قهوة، عنا قهوة في منزل بورقيبة هذه حاضرة جاهزة فيها المعدات نتاعها الكل. القهوة هذه فونت كوميرس نتاعها للبيع بتسعين مليون. اسم القهوة هذه لو بتي برانس، موجودة في منزل بورقيبة في امبلاسمون ايديال زادا قريبة لجميع المرافق. وكما قلت قبيلة الفوند كوميرس نتاعها 90 مليون والكريم تاع القهوة هذية مليون ومئتين في الشهر.
0: مليون ومئتين الكري والفوند 90 مليون. اللي يحب يستثمر كل المعدات موجودة كما قلت بلاسمون قريب لكل شيء، دونك ليزاتو الكل موجودين، يتفضلوا مرحبا.
1: ايه وراهو انفستيسمون باهي خاطر راهو توا سوم الفون تاع القهاوي راهو طلع سومهم، ما عادش نسمعوا 90 مليون، رانا ولينا نسمعوا سوم الفون تاع القهاوي سورتو في امبلاسمون كيما هكاكا من 200 مليون فما فوق. دونك اللي يسمع فيا يحاول يخمم في المشروع نتاعو شويه ويتوكل على ربي، معناتها ما نرجعوش هكايا ايزيتي، راهي امبلاسمون باهي سورتو تمشي تشوفها سيغ بلاس. الفيلم اللي تسمعني نحكي عليها خاطر انا نحكي عليها هكا، انا ريتها من منظوري، اما اللي يمشي يشوفها سيغ بلاس ديجا باش تعجبو لافير على الاخر. مرحبا بالناس الكل. وبالطبيعة عندنا زيدا لكري في بنفرت، اللي حاب يكري ابارتمون اس بلس دو فيه صالة زوز بلوت نوم كوجينة بيت حمام، هذا موجود في جرزونة. الابارتمون هذا في الطابق الاول، سوم الكريم تاعو الشهري 600 دينار. سوم ريزونابل ونيغوسيابل
0: ونيغوسيابل زيدا، والله 600 ونيغوسيابل بالحق فيغ يعمل 66 كيف. وي ميرسي.
1: نقول يا ميديا هذية على طول، ونعرفوا توا سيزونير معناه ما فماش ديزا بارتمون على طول، دونك الفرصة هذية اليوم الكل فرص
0: تتعوض
1: والله الكل فرص اليوم. دونك اللي يسمع فيا يحاول يختار فرصة من الفرص هذوما، راهي ما تتعوض وما تتعودش
0: باهي.
1: مرحبا بكم الكل.
0: وين يجيوكم اجنس اكسبريس نورا بيزار؟ تنذكروا بالادريس
1: اي. دونك اللي عنده اي افير زيد مرحبا بيه، ولا اللي عنده دوموند ويحب يشري في بنزرت عقار ويحب يطور من المشروع نتاعو مرحبا بيه. اجنس موبيليير نورا تحل البيبان الكل، دونك البيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس دينين. مرحبا بالناس الكل، اذا كان ما لقاوناش كيف كيف يكلمونا على 93 175 458، عندنا 55 499 878، موجودين 24/24 على الواتساب، او بيان رقم المكتب العقاري نتاعنا 72 435 36.
0: ميرسي بوكو مريم، يعطيك الصحة، تحية كبيرة لأجنس إكسبريس نورا بيزارت. مازلنا مواصلين معكم في لافاريات وفي أحسن أفار، عنا أرض للبيع في منزل جميل، المساحة المتبقية للبيع 5304 متر مربع، مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة، أنت والمساحة واللي تحب عليها. دونك الوضع العقاري أرض بشهادة ملكية مسجلة بالضبط قبيلة عين بيتار على بعد 10 دقائق دقائق ماشي على ساقيك من شاطئ الرمال بعيدة 10 دقائق. تم الربط بشبكة الماء صالح للشرب، تم الربط بشبكة التطهير والصرف الصحي. سوم المتر مربع بين 800 و 850 دينار، وزيد قابل للنقاش عن زيادة أرض للبيع في الكورنيش. المساحة اللي قعدت للبيع 2435 متر مربع، ملكية مشتركة تيتران كوما، العنوان فدين بن عزوز، الموقع أرض في المرتبة الثانية من طريق البانورامي وطريق من جهة مشت البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل. بالنسبة للسوم 900 دينار المتر مربع، ونزيدكم زيادة قابل للنقاش. نرجع لمعتمدية جينجا في جنجلة بالضبط، فما فيلا للبيع في نهج سبتة جنجلة، فيها دوز إتاج متكونة من زوز طوابق. الطابق الأول متكون من غرفة نوم، صالة، كوشينة، تواليت، جراج وساقية متاع ماء، وفي الطابق الثاني هو أكبر من الطابق الأول، فيه ثلاثة غرف نوم، صالة كبيرة وبيت حمام، تواليت. المساحة الجملية 625 متر مربع. الدار تبعد على البحر 500 متر، 10 دقائق ماشي على الساق. مولاي يحب يبيعها ب 490 مليون، والسوم زيدة قابل للنقاش. تنجموا تكلموا ديريكت على 56 838 562، عاود 56 838 562. مرحبا بالجميع. أفار اليوم في أحسن أفار، أحسن أفار من لا أفار.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

منتجين بنزرت الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي بالعرض الحدث الزيارة السامي النجمي الخميس 6 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا و أوكسيجناتور.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليل معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

أجواء الزيارات عيشوها معنا اليوم غدوة على ركح مهرجان بنزرت الدولي في الدورة 43 غدوة 6 أوت الموعد الحدث اللي تستناو فيه كل عام الزيارة في المهرجان نهار 9 عندكم بوتشار فما أمينة فيخة لديفا نهار 11 و 13 آدم من غير ما ننساو الكبير لطفي بوشناق كازو وصابر الربيعي في الختام هذه فكرة عن بقية البرنامج برنامج مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 طريق سليمة لكل مستعملي الطريق إن شاء الله نهاركم زينة.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. من زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملشنا والحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لبانو سولار

0: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلمي نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
5: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249 وإلا 21 443 05.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
3: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم.
4: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
3: على www.radiooxygen.tr
4: على www.radiooxygen.tr.
5: اكسجين اف ام
6: اكسجين اف ام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي اكسجين اف ام
6: اكسجين اف ام بالصوت العالي.
5: بالصوت العالي
7: اخبار اكسجين اف ام.
8: مرحبا بكم في المواد الاخبارية على اكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي تنطلق فعاليات مصيف الكتاب بالمكتبة العمومية محجوب العياري في مطار اليوم الأربعاء 5 أوت، وتتواصل حتى أنها الأربعاء 12 أوت الجارية تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة ببنزرت، وين تتضمن مساحات حوارية وتوعوية ومعرض للفن التشكيلي وورشة فن وعروض موسيقية وعروض الأطفال بعنوان لكل كتاب حكاية. وفي إطار الحرص على ضمان استمرارية الأنشطة الثقافية والترفيهية ببلدية منزل بورقيبة، تعلم البلدية كافة المتسكنين أنه ونظرا لعدم تنظيم المهرجان الصيفي لهذه السنة بسبب انتهاء المدة القانونية، فقد تم إبرام اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت بالتنسيق مع دار الثقافة بيرم التونسي منزل بورقيبة لتنظيم الليالي الصيفية الثقافية تحت إشراف معتمدية منزل بورقيبة. وفي موضوع آخر، قامت جمعية بنزرت البحرية بإجراء تحليل لمياه البحر بشاطئين مريم في بنزرت، وذلك بعد ملاحظة تسرب مياه صرف صحي عبر قنوات صرف مياه الأمطار وتحليل المخبرية اللي تمت بإحدى المخابر التونسية المعتمدة، واللي كشفت وجود أنواع من الجراثيم البشرية في منطقة البحر تشكل خطر على صحة الإنسان حسب ما أكد رئيس الجمعية سيد الحبيب المنزلي. ورجحت الجمعية أن يكون مصدر مياه الصرف الصحي هو ربط عشوائي بالقنوات المخصصة لصرف مياه الأمطار، وأكد مصدر من بلدية بنزرت أن المنطقة يمنع فيها السباحة وهذا منصوص عليه بعلامة مثبتة لذلك. من جانب، وأكد مصدر من الديوان الوطني للتطهير ببنزرت على أن قنوات ترجع بالنظر إلى إدارة الهندسة المائية الحضرية التابعة لوزارة التجهيز والإسكان المكلفة أساسا بحماية المدن من الفيضانات وإنجاز وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار ومتابعة مشاريع البنية التحتية الخاصة بتصريف المياه داخل المدن. وعلى الصعيد الوطني، أشرفت رئيسة الحكومة التونسية سيدة سارة زعفرانية الزنزرية البارحة 3-4 أوت بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكدت رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أنه إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يتنازل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، وليعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات، وهذا بمشاركة كل الفاعلين بما يضمن تمثيلية أوسع، ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة التونسية من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن اللي توجهت له الدولة وجعلته شريك ومساهم في خيارة التنمية والإعداد لها، وهذا وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على تحفيز محركة خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويقطع مع الأنماط المتعمدة سابقا للتصرف في الموارد العمومية وإدارتها اعتمادا على رؤية تبني على جملة من المبادئ والخيارات الثابتة، من ذلك تحديد أولوية الدولة في كل المجالات والقطاعات والتعويل على الذات واستكمال مسار مخطط التنمية، باعتبار أنه سنة 2027 تمثل إحدى مراحله التنفيذية. كما أكدت رئيس الحكومة لأن توجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 2027 صامدة أمام الأزمات العالمية ومخالفة النزاع القائم خلال سنة 2026، وهذا من خلال تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومة الإنتاج وتشجيع المبادرة الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف من الميزانية السابقة من حيث بلوغ الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي وكذلك الأمن الدوائي وكل ما هو أساسي لتوفير الأمان للمواطن التونسي في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب وحالة عدم اليقين اللي يشهدها العالم اليوم. هذا وأشارت رئيس الحكومة التونسية لأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الأقليمية والدولية ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد الأساسية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي. كما بينت أن استمرار حالة عدم اليقين على صعيد العالمي يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة قادرة على مواكبة هذه التغيرات وعلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف معها ودفع الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. أشارت رئيس الحكومة لأن المرحلة هذه تشكل محطة مفصلية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك بالتسريع في إنجاز البرامج والمشاريع التنموية وتجسيم الإصلاحات الاستراتيجية المضمنة بهذا المخطط. وفي موضوع آخر، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد خلال إشراف والبارحة على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين عن بعد أن المرحلة هذه تتطلب مزيد اليقظة الميدانية ومتابعة منظومة الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك توزيعها والمخزونات ورصد مؤشرات السوق لاتخاذ إجراءات بصفة استباقية ومبنية على معطيات دقيقة ومحينة قبل أن تنعكس على مستوى التزويد والأسعار. وأضاف وزير التجارة لأن عمل الوزارة لا يقتصر فقط على معالجة الاضطرابات والإشكاليات التي يشهدها السوق في بعض الفترات، بل كذلك قدرة الوزارة على توقعها وتفاديها قبل أن تتحول إلى أزمة تمس المواطن أو تؤثر في الثقة في السوق. وأشار في هذا السياق إلى أنه أبرز مجال تدخل وزارة التجارة انتظامية التزود والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن وتكريس الدور الاجتماعي للدولة. ترق الاجتماع مع المديرين الجهويين للتجارة إلى وضعية التزويد بصفة عامة بمختلف ولايات الجمهورية التونسية ومستويات التزود بشكل خاص بالمياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد الأساسية التابعة للديوان التونسي للتجارة، مع مواصلة المتابعة اليومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات كل ما اقتضت الضرورة لذلك. فيما استعرض الاجتماع متابعة مدى تقدم الاستعدادات الخاصة بالعودة المدرسية 2026-2027 والانطلاق بصفة استباقية، وشمل التثبت من عدة جوانب على غرار الجودة والبيانات الوجوبية للتأشير ونزاهة المعاملات الاقتصادية. هذا وأسفرت نتائج المراقبة المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2026 عن حاجز 1926 قطعة مواد مدرسية، إضافة إلى إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة مواد مدرسية، وذلك في إطار الحرص على حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وقدم وزير التجارة وتنمية الصادرات في ختام الاجتماع بالمديرين الجهويين للتجارة عن بعد جملة من التوصيات لهما تتمثل في مواصلة المتابعة اليومية لوضعية الأسواق ورفع نسق التنسيق في مختلف المتداخلين واعتماد مقاربة استباقية مع رصد المؤشرات والتدخل عند الاقتضاء بما يضمن انتظامية التزود واستقرار الأسواق خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية والمواعيد الاستهلاكية القادمة حسب الإصدار البارح عن وزارة التجارة. وفي موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون مقدساته، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات. فيما شدد الوزيران خلال لقاء أجمعهما بالعاصمة الأردنية عمان بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي حسب الإصدار عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي سياق آخر، نشرت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز رسالة شكر اللي توجهت بها نظيرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ إثر تزويدها تونس بالطاقة الكهربائية. وتحمل الرسالة إمضاء رئيس المدير العام لشركة ستاغ فيصل تريفا، وتوجه من خلالها بالشكر والتقدير إلى رئيس مدير عام مجمع سون الغاز عبد الرحمن صخري. وجاء في الرسالة إنه تزاير زودة تونس بالطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة الاستثنائية لتشهد ضغط غير مسبوق على منظومتنا الكهربائية. وعلى صعيد الدولي، أعلن المتحدث العسكري باسم جامعة الحوثي في اليمن أنه تم اليوم الأربعاء استهداف ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر. ونقلا عن مصادر إعلامية رسمية إيرانية، ونقلا عن مصدر مطلع، أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تهدد إيران. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز الطقس اليوم الأربعاء 5 أوت 2026 بتسجيل انخفاض في درجة الحرارة بالشمال والوسط، في حين تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بالجنوب، وين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 37 و42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية. أما السماء فتكون عامة قليلة السحب، ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية للجمهورية التونسية. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ثم تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وتكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى الرياح أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند التوقف المفاجئ. إسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال.
7: أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: دينار و900، الفاكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملي وساليس ماركت مدخل العاليه. ملكلمونا على 22 712 499 والا 24 407 252.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوبونيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek yuddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawta. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
6: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
7: راديو أكسجين.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، ويدي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

نجان بنزرت الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي في العرض الحدث الزيارة السامي النجم الخميس 6 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسيجين أفر. الزمن الجديد.

0: الزمن الجميل، الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ونتأكد صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا ونتأكد صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبالة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من

ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين،
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
0: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. هذا موعد جديد من لازم لازم. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 94.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع. كما قلنا وحكينا البارح، قلنا موضوع الرخص بالنسبة للنقل العمومي غير المنتظم، واحد من المواضيع اللي عاملة برشا بوليميك في بنزرت، وبرشا حسوا الناس الكل تستنى في حقوقها بالنسبة للتاكسيات. حكينا البارح وحكينا عليهم بأكثر تفاصيل مع رئيس الغرفة الجهوية أصحاب سيارات الأجرة التاكسي سيد بشير الجزيري، واليوم نحكيه على الواجهات. كما قلت كالعادة الغرفة غايبة، واللي يمثل الغرفة ما نش قادرين نتصلوا بي ولا نتواصلوا معاه، معناش ان فيزافي نحكيو معاه في غرفة اللواجات. اليوم ممثلي الغرفة باش يكونوا حاضرين، لأنه الصورة ضبابية بالنسبة لغرفة اللواجات. نكونوا واضحين، والسيد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة الدكتور هشام شريف يعرف النقطة هذه، ومطالبين اليوم باش يلقاو حل، لأنه اليوم نحكيو على رقم كبير نتاع الواجهات في البلاد، رقم كبير يستحق باش نلقاو له حل، نلقاو له ان فيزافي يتكلم عليه يضرب عليه، كما اليوم في التاكسيات الراوسي بشير جزيري، وكما في النقل الريفي الراو سيد لطفي التويري وبشير المثلوثي. فانه من حق اليوم الواجهات يكون عندهم ان فيزافي يجمو الناس تحكي معاه، ماهوش الفيزافي اللي يجم يحضر فيديو يحضر شو اسمه الاجتماعات، جوست انا حاطين شكون بالاسم باش يحضر اجتماعات ويكون حاضر في اللقاءات ودرا شنوها وزاره النقل وكذا. لا لا لا، فيزافي يتكلم ويخرج ويفسر للناس، لانه يعني اليوم حاله غموض كبيره بالنسبه لقطاع اللواج في ولايه بنزرت. ناس قاعده تطالب بحقوقها ومش

0: تلاقي شكون يجيب لها حقوقها. قاعدين نشوفوا في البلاد في التاكسيات وقوائم أولية والناس تتكلم ومنهم غادي. بالنسبة للواجهات ما فهم حتى شيء. تسمع كان المهنيين يقول لك يا أخي احنا وين حقنا وين الناس باش تكلم علينا وين عديد النقاط. حتى اليوم بالنسبة للواجهات فما مشاكل تقنية أصلا بغض النظر على مشاكلهم في إسناد رخص فأنه عندهم مشاكل تقنية تستحق اليوم باش نحكيو عليها بأكثر التفاصيل العالية بعد شوية. زاد كيف نحكيو على الختمين يعني اليوم تشكيات الأهالي من أنه فما مشكلة متاع نقل بالنسبة ليهم باش يحكيو عليه بعد شوية أترافير عبد الرحمن عبد الواحد. نقطة ثانية شنو اللي صاير في سجنان وشنو اللي صار في سجنان يبدو لي عنا حالة وفاة وحادث مرور متسبب فيه جرار البلدية اللي كان عمل حث مرور مع أحد الدراجات وفات بموت المواطن اللي كان على الدراجة. شنو اللي صاير بالضبط شنو اللي صار شنو هي الحكاية بالنسبة للحادث هذا لأنه في الظاهر حادث مرور عادي لكن فما كلام حول الحادث وعلى الإنسان الشخص اللي كان يسوق في الجرار هذا. دونك مهم برشا التوضيح من المكلفين بتسيير بلدية سجنان وكل الأطراف مطالبة اليوم باش تعطينا توضيح معتمد سجنان معتمدين سجنان شنو اللي خلى اليوم الحادث هذا يصير وكيف صار الحادث هذا واسكو نحكيو على حادث مرور عادي والا فما اخلالات اليوم وراء الحادث هذا. النقاط هذه كل باش نتكلم عليها باكثر تفاصيل ان شاء الله ربي يرحم المواطن اللي مات في سجنان وان شاء الله ربي يصبر اهله. هذه ظهر لي اكثر نقطه نجمو نحكيو عليها ونتحدثوا فيها لانه الامور ماهيش واضحه. انتوكا باش نمشيو للعاليه عبد الرحمن عبد الواحد حاضر معنا ناخذوا معه اكثر تفاصيل على كار بنزرت العاليه عبر الختمين شنو صاير مع الكار هذايا وعلاش اليوم الاهالي مغشين في الختمين. رحومه تحيه كبيره ليك. مرحبا.
1: مرحبا يا حمد. صباح النور صباح الفل ياسمين. تحيه ليك تحيه للناس الكل يتبع فينا تسمع فينا على راديو اكسجين اف ام يسمع فينا في كامل ولايه بنزرت وخارجها وخاصه من معتمديه العاليه منطقه الختمين او عماده الختمين. العماده هذه معناتها اللي تقريبا الاهالي كل مره يوصلونا صوتهم ويوصلونا تشكياتهم من موضوع معين. اليوم الموضوع متاعنا هو النقل واليوم نحكيو على الحفله عدد 35 35 احنا حتى التسميه نتاعها بالفرنسيه دي نقولوا 35 تعديت 35 جيت 35 عندها هي خط يربط بنزرت عبر سيدي علي شباب عبر الختمين العالي معناتها الكار في بس تعدى على حريزه كما كيران العاليه ديراكت لا يتعداو على الختمين. دونك السيركوي نتاعها بنزرت الختمين طبعا عبر منزل جميل ومن بعد عندنا العاليه سيدي علي شباب العاليه وترجع نفس السيركوي هذا. الكار هذه عندها عديد الاوقات تتعدى فيها بما فيها من 6 او 6 ونص في الختمين نحو بنزرت. الاشكال هنا حمزه انه الساحه وصيف ما فماش الكلام ذا لكن الحفله هذه مهمه جدا جدا جدا لانها تقريبا هي الحفله الوحيده الجهويه وليس على الخط الوطني اللي يربط بنزرت بتونس اللي تتعدى عبر الختمين. دونك العباد الكل الصباح اللي قازين ربي للخدمه نتاعهم ولتعرف الخدم بالتوقيت المحدد نتاعها ويلزم يخلط في وقته سواء كان مصنع سواء كان يخلط في اداره او في غيره يكونوا موجودين في الحفله هذه في انتظار الحفله هذه. تقريبا حسب المواطن اللي اتصل بيا من اهالينا في الختمين اعلمني انه تقريبا 7 ايام الحفله هذه غابت على التوقيت نتاعها الصباح اللي هو 6. دونك التوقيت هذايا اللي يمشوا فيه للبنزرت هو بيدو قال لو كان جاي النقل الريفي اليوم عنده ترخيص اللي هو يوصلنا البنزرت اما واللي شنو يعملوا ياخذوا نقل ريفي من الختمين منزل جميل ومن منزل جميل ياخذوا تاكسي حتى البنزرت وهذه تكلفه كبيره برشا بالنسبه للعبد يخدم كل يوم. دونك هو يقولوا ان الحفله هذه راهي حفله حياتيه بالنسبه لهم وخط حياتي بالنسبه لهم هما ومهم جدا انه السيركوي هذايا معناتها الحفله هذه تكون منضبطه في التوقيت نتاعها خاصه ثم توقيت نعرفها محمد اللي هو المشي للخدمه والمروح من الخدمه. ساعات كي يصير تخبط في الـ في الـ في الـ او عدم انتظام في الوقت في النهار على مره في النهار تصير يمكن تتعوض اما كي تبدا كل يوم تعرف اللي حفلات تونس محدده بالمقاعد. دونك الاغلبيه حفلات تونس كي تبدا معبيه الصباح وهي الاغلبيه تبدا معبيه من تونس البنزرت دونك ما تقفل حتى ما تكملش تعبي العباد الكل. دونك برشا عباد يلزمهم يركبوا في كار الختمين وهذا ان شاء الله الصوت يكون وصل للشركه الجويه للنقل ببنزرت.
0: ما عندوش سبب عبد الرحمن مازالوا مش فاهمين عليه؟
1: ما هوش عارفين هو اللي فات انه معناتها قعدوا اسبوع كامل ما اتصلوش بيا مالفين معناتها كثير اشكال دائما في منطقه الختمين او معتمد العالي يتصلوا بيا يعلموني انه نقول له راه فما اشكال ووصلونا صوتنا على اكسجين فهم. لفات انه جمعه كامله معناتها ما نصورش لو بان لنصور باش نقول تغيير في البرنامج ما نعرفش ما عنديش معلومه رسميه بقى انه الخط طول اكثر من مره صارت الاشكال هذاك علاش المواطنين اتصلوا بينا وهذاك علاش حابين نقولوا للشركه الجويه انه كان فما حاجه يلزمها تتصلح كان فما قرار يلزم يتراجعوا فيه ما نجموش نقولوا شنو اللي صار
0: أنا وصلتي تشكيات رحومة وقالوا لي راه فما مشكل أبارامون فما كيران قاعدة تمشي للمعامل ونرجعوا لنفس المشكل نتاع المعامل وتقسيم العمل بالنسبة للشركة الجوية للنقل بين الكيران اللي تمشي للمعامل وكيران اللي تمشي للمواطن دونك جاتني تشكيات حتى من بعض السواق وشوافرة في الشركة اللي من المفروض يمشيوا ديستيناسيون معينة يلقى رواحهم المسؤولين نتاعهم يفرض عليهم باش يمشيوا يعملوا كورسات المعامل الصباح كورسات المعامل تراتينا تو سامبلومو كورسات المواطنين اللي راهو كيما المعمل صحيح في خدامه قاعده تخدم وقاعد المعمل يخلص فيك باش الخدامه هذوكم
1: يجيوك في الوقت
0: صحيت فانه زاد حتى الاخرى راهي كي نحكيوا على اوقات معينه كيما 6 تاع الصباح رانا نحكيوا على وقت في خدامه معناتها هي بيده مش خاطر الخدامه هذوكم يخلصوك 500 فرنك والخدام الاخر خالصه كارو من عند الشركه تولي الشركه الاولويه ولهنا ظالي وانا بالذات ظالي رحومه عمري ما تكلمت مع الشركه جاوي النقل ببنزرت على موضوعها وتجاري وهو اجتماعي اما في النقطه هذه بالذات تولي ضروره هاك جمعه كامله ما فماش كارو تطلع السبب نتاعها كان يطلع على ذاك الخط مفتوح للشركة جاوي النقل ببنزرت إذا كان مش توضح لنا ولو أني هنعطيتها المعلومة أنا مخذها من عند سواق في الشركة قالوا لي راهو الصباح قصدي ربي مش خدمه كارا نقصده ربي جينا لوردن مع المسؤولين يقولون تعديوا تعملوا المعامل ألوغ كو كنا قبل نحكيه على فما فرق بين أنه كيران مش المعامل وكيران بعيد على المعامل تمشي للمواطنين رحومة
1: نقطة مهمة جدا حمزة طرحتها ومهمة جدا ويمكن باش ما نقولوش هي اصل الموضوع او اصل الاشكال هي الشركه
0: الجويه اكيد جينا من عند الشركه احنا ما نعطيوش معلومه غلط على ذلك قلت هما يدخلوا باش يوضحونا رحوم
1: بالضبط انت واش نعطي بصفه عامه باش نحكي بصفه عامه صحيح انه منذ انطلاق الشركه في العمل مع المصانع اغلبيه المصانع بداوا يتعاملوا مع شركه الجويه للنقل وتعاملوا حتى مع شركات خاصه على خاطر مثلا عندهم مصانع في منطقه الختمين راهو تتطلب عدد مهول من الحافلات وحاجه تصرح هذه انه عدد كبير من الخدمه قاعده تخدم انه فما دوره اقتصاديه وهي شركه في الاخر بكل صحيح تابعه للدوله لكنها هي شركه ربحيه معناتها مهمتها انها تربح شركه الجويه للنقل لكن كما قلت انت فما دور تلعبوا الدولة والشركات التابعة لها اللي هو دور الاجتماعي ودور الاجتماعي انه المواطن يلقى النقل العمومي متاعه المنتظم واللي في وقته معناتها في الكارت تعدى في وقت احنا شو نقوله نقوله حتى ولو لم يكن السبب الاول والرئيسي هو انه الحافلات معناتها تخدم مع مصانع فانه اليوم الحافلات الموجودة العدد الكبير في الحافلات تبعث المصانع في الحالة هذه كتبدا ما عندكش كارب طعن اي اشكال فانت مطالب كشركة انك تعوض من الحافلات تاع المصانع نحو الخط لانه انا حسب رايي الشخصي ونتصور هذا الراي العام والاصلي انه المهمه الاولى والرسميه للشركه الجويه للنقل ببنزرت هي توفير النقل العمومي لاهالي ولايه بنزرت
0: بالضبط جيس نقطه في العام
1: بالضبط في العام نقولوا حتى ولو ماهوش المشكل المباشر هي الحافله موجوده في المعمل نقولوا فانك تنقص حافله من المعمل وتحاول تشوف مع تفورميل اخرى باش انه الحافله هذيك تمشي تعمل الخط على الاقل كما قلنا حمزه الاوقات الحرجه واللي هي وقت المشيين للخدمه يعني خاطر العباد ماشيه تخدم وتزرب والوقت الاخراني في العشيه اللي العباد مروحه فيه وما ترقاش فيه فاش باش تروح اذا ما قدش الحافله هذيك
0: بون جوست باش تفعل ماكخذ ما حبيتش نقاطعك خليت باش توصل الفكره رحومه اما النقطه الاولى بالكل اللي قلت بتت الغير ربحيه عن الشركه نقول لك لا راهو الشركه هدفها هو الجانب الاجتماعي وكل الشركات في تونس نتاع النقل راهم خاسرين على خاطر الهدف موش تجاري راهو الهدف اجتماعي مجعوله لمتوسطي وضعاف الدخل باش يتم نقلهم لانه يعني اليوم اللي لبس عليه يجم ياخذ تاكسي لكن اللي ما راهو ياخذ في 200 دينار ذيكا واللي عنده كارني ابيض وكذا ما يجمش راهو لازمو كار عاديه واحد اثنين ثلاثه ما يجموش كلهم ياخذ تاكسيات راهم لازم كيران عاديه الشركات الخاصه اللي تحب على النقل تمشي تشوف هي شركه خاصه عندها كيران خاصه معناتها لولوي الغادي دونك احنا في بنزرت ما عندناش بتاتر كميه كبيره نلتشئوا الشركه الجايه للنقل ببنزرت ما يوليش هو الباز نتاعها لكن بعد صح. تسمع كي تسمع صح. إدارة شركة جوي النقل ببنزرت تقول لك أنا أون فايت ولا أنا خاسرة وأنا لازمني مطالبة باش نصب بيسونس متاعي على حسابي مازوت متاعي وأنا مطالبة باش نشري كيراني على حسابي وأنا مطالبة باش درا شنو عطيتني استقلال نوع من الاستقلال المالي للوزارة وهز زيدية عليا وتقولي دبر راسك وراي الوزارة ما تصرف كان على شركة نقل تونس وشركة النقل بين المدن بقية شركات جوية تقول لهم دبروا ريوسكم أو تو فينونسمون ريجلوا أموركم أوكي معاك في هذا الكل أم مش على حسابي يقول لك أنا المواطن العادي مش على حسابي خاطر تو سامبلومون أنت نحيت كار مشيت للمعمل باش تست خدامة لكن ضريت خدامة يخدموا في بلايص أخرين ما تجيبهمش كيران باش حرمتهم الكار نتاعهم جمعة كاملة الختمين ما تتعليهاش كار 6 نتاع الصباح ما أنت خدامة مضرورة خويا في جيبة وهذه معادلة مطالب المسؤول اللي مش موجود بيان سور ما عندناش خاطر مسؤول اليوم في بنزرت في الشركه باش يجم يسير عندنا قائم بالاعمال ولا شو اسمه هو متصرف في الشركه اللي مش قادر مع كل احتراماتي مش نحكي على الشخص نحكي على الصفه كيما اي اداره ما تنجمش تحط فيها متصرف وتقول يسير بالديتاي الصغير ما يجمش دونك ما عندوش كل شيء بيديه دونك مش هو يتحكم في كل شيء بيديه دونك مش قائم باعمال معناتها يصرف في الاعمال تصريف ما يجمش لازم يكون عبد قاعد احنا خويا ونختم معاك رحومه رانا عندنا دي بي دي جي كانوا قبل في شركه النقل وشركه داخله في حيط دي بي دي جي معناتها وبرشا مشاكل فما بالك وقت اللي ما عندها حد اليوم سايبه معناتها عباره الشركه دونك لان عديد نقاط المراجعه لانه مواطنين ملوحين 6 تصبيح في الختمين وغير الختمين راهم ماشيين يخدموا على رواحهم رحومه ذوكم كيفهم كيما الاخرين ماشيين معامل والشركه تمشي تجري باش تزهم
1: شكرا لك حزة بالضبط ان شاء الله يكون تم تدارك على الاقل احنا كما قلنا وكما قلت انت يمكن انت زدت وضحت انه الغايه الاولى هي غايه اجتماعيه غايه انه اليوم المواطن يلقى النقل العمومي اللي هو حقه ومكتسب ومكسب من المكاسب اللي الدوله توفره له دونك اليوم انه الخط هذايا ماذا بينا ينتظم خاصه في الاوقات نتاع الذروه واوقات الحرجه اللي هي نتاع الصباح بكري والا العشيه مخر ومو على الاقل المواطن يلقى فيش يمشي لخدمته على خاطر كل نهار يمشي يخدم فيه الخواص ولا المصانع وغيرها معناتها من الشركات اللي ما يهمهمش يقول لك انا مش مشكلتي النقل انا بس بدي انا عندي ليك وقت تدخل فيه دونك ما نزيدوش ندخلوه في ليزي ما يخلطش في وقته ويزيد يتعذب ونزيدوه انه يخسر معناتها خسائر ماديه على الشهر الكبيره اللي قاعدين يخطفها المواطنين هذوما.
0: الشوفير اللي وصل لي المعلومه رحومه قال لي راني قعدت في حشمه خاطر انت تعرف الناس تنافي معك كل يوم يعني عنده رقمه الخاص يطلبوه معناتها قال لي قعدت في حشمه معاهم اكزاكتومون قال لي معناتها انا نتكلم فيه كل يوم الصباح وينك وانا ما نجم نقول شيء خاطر انا عارف يبعثني المعمل معناتها دونك لان راي بالحق النقطه هذيا لازمنا نعاودوا نقف عليها وكان هذا سبب المشكل في الختمين اخرجوا وضحوا للناس رغم ذوكم الناس تنافي معكم كل يوم وتمشي تخدم معكم كل يوم رحومه يعطيك الصحة مشكور تحية كبيرة لعبد الرحمن عبد الواحد موضوع كما قلت سجنان إن شاء الله نحاولوا باش نفهموا شنو اللي صار بالضبط في سجنان وشنو اللي صاير في الموضوع وشنو المعطيات الكل بخصوص موضوع حالة الوفاة اللي تم تسجيلها في سجنان ذكروا انه انا حالة وفاة بعد حادث اصطدام صار بين تراكتور البلدية وموتور وخلف حالة وفاة ولا فما مواطن مات سويت للحادث هذايا برشا كلام على الحادث هذايا ماهوش حادث عادي برشا ناس تقول هذا نحبوا نعرفوه من عند المسؤولين ورغم انه عنا المعطيات الكل من مصادرنا الخاصة لكن نحب نسمعوها ولا نفهموها من عند ناس على عين المكان غادي ومسؤولين شنو اللي صار بالضبط اليوم في حادث سجنان وشنو اللي خلى المواطن يتوفى ان شاء الله ربي يرحمه ربي يصبر اهله في البارتي الثانية متانا فلازم اليوم كما قلت نحكي على وضعية الواجهات 31-10-98 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع
2: لازم على أكسجين أفان

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène. Publicité.
3: ريحة البلاد وين لما تتوينسا ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
4: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحض بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغام. بن سالم رنتالكار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
5: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جين؟
7: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
1: ريح
0: ليش بدي انفس
1: اكسجين
0: ونرجع
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ta
1: على www.radiooxygen.ta
2: أكسجين فام.
3: أكسجين فام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين فام.
5: مرحبا بكم في نشرة الأخبار على إذاعة أكسجين فام. على الصعيد الجهوي تستعد مدينة بنزرت لاحتضان فعالية المهرجان العربي لمسرح الشارع خلال شهر سبتمبر المقبل، واستعدادا لهذا الموعد ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت نهار السبت 8 أوت الجاري ورشة تفكير تشاركية قصد الإعداد والتصور والتنفيذ لهذا الموعد المسرحي، حسب ما أفاد بها الأستاذ بشير القمودي مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت في ميكرو إذاعة أكسجين فام للزميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، ينطلق اليوم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 في رأس الجبل الخمسة متاع العشية، ليتواصل على مدى 3 أيام من اليوم الأربعاء 5 أوت ونهار 6 أوت ونهار 7 أوت بالساحة الأمامية للمكتبة العمومية للشباب والكهول في رأس الجبل. تدخل عروض تنشيطية وحكواتية مجانية وورشات اللقاءات ومسرحيات وخط عربي وورشات مطالعة وإبداعات وألعاب ومسابقات وجوائز وتكريمات. وتفعيلا لبرنامج التوقي من مخاطر التقلبات المناخية وتأمينا لموسم الأمطار 2026-2027، انطلقت بلدية رأس الجبل البارح في تنفيذ عمليات الجهر وتنظيف مجاري قنوات تصريف المياه بمنطقة بني عطاء من بلدية رأس الجبل. ويتم اليوم الأربعاء 5 أوت قطع التيار الكهربائي من نص نهار ونص حتى للخمسة متاع العشية بعديد المناطق من ولاية بنزرت. وفي شأن بلدية، تواصل تدخلات مصالح بلدية منزل بورقيبة في مجال جهر وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار بشارع الاستقلال، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوقائي للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية والاستعداد الجيد للأمطار. وتندرج تدخلات هذه ضمن جهود بلدية منزل بورقيبة لضمان انسيابي تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر تجمعها، بما يساهم في حماية البنية التحتية والمحافظة على سلامة المواطنين. وعلى الصعيد الوطني، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي اليوم الأربعاء 5 أوت مكالمة هاتفية مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا السيد طاهر الباعو، تطرق خلالها على أوجه التعاون الثنائي وأفاق تطوير ولا سيما في مجال الطاقة والطاقات المتجددة. واتفق طرفان حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية على الإعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل اللي باش يتم تخصيصه للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني الطاقي بين تونس وليبيا. كما جدد وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة تأكيد حرص تونس على أمن واستقرار ونماء ليبيا الشقيقة في إطار حل ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة ويؤمن وحدتها الترابية. وفي سياق آخر، مثلت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية محور لقاء عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين فارسين أكابيان شاهين، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء. كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس وتعزيز العمل المشترك لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وصون مكانة القدس الشريفة. وفي موضوع آخر، وجهت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة اليوم بيان وإشعار قانوني لكل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، دعات فيه إلى التدخل الفوري لتحقيق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشاشة ويبيتون على الأرصفة، واعتبرت أن تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة اللي تستوجب التدخل العاجل وفقا للأحكام القانون. وفي موضوع آخر، قال المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح اليوم أن الأرقام المتعلقة بظاهرة الإدمان على المواد المخدرة في تونس تتجه نحو الارتفاع، خاصة في صفوف التلاميذ. وقال إنه نسبة استهلاك القنب الهندي في صفوف التلاميذ اللي تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة من 1.5% إلى 7.9%، فيما ارتفعت نسبة استهلاك الأقراص المخدرة لدى الفئة هذه من 7% إلى 14%. وأوضح في ذات السياق قائلا أن سياسات العمل للتصدي لهذه الظاهرة في تونس ترتكز على محورين أساسيين، وهما التقليص من العرض عبر تجفيف المنابع ومنع دخول المواد المخدرة، والتقليص من الطلب عبر الوقاية والتوعية. كما تشارك وزارة التربية والصحة حسب الدكتور نبيل بن صالح في إعداد وثيقة توجيهية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي من خلال تكوين المدرسين في كيفية تأطير التلاميذ وتوعيتهم. هذا وشدد الدكتور نبيل بن صالح لأهمية العلاج النفسي في حالة الإدمان، وأشار إلى أنه ما بين 40-50% من المدمنين على المخدرات يعانون من مرض نفسي. وأسفرت عملية المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2026 عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30,648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. ودعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية كافة المؤسسات التونسية المصدرة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في ملائمة نظم التغليف والتعليب مع أحكام اللائحة الأوروبية الجديدة والمتعلقة بمواد التغليف ونفايتها. وعلى صعيد الدولي، قال الرئيس السابق وعلى الصعيد الوطني ما زلنا، قال الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة سيد نوف العميرة إنه تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يعطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية. وقال إنه تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من أصناف، وأشار إلى أنه هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار وين تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 2018 و2019، غير أنه هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية. وعلى صعيد الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إدارته أجرت مناقشات جيدة للغاية مع إيران خلال مفاوضات استمرت طيلة البارح، مما عزز توقعات بقرب نهاية الصراع المستمر منذ 5 أشهر في إيران. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلديتي في أوكرانيا شرقي أوكرانيا. وأصدر مصدر سياسي لبناني أن الضغط الأمريكي اللي يجري الحديث عنه لم يترجم بأي متغيرات أو خطوات في الوضع في الميدان. وأعلن الحوثيون استهداف نقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم الأربعاء 5 أوت 2026 بتسجيل انخفاض في درجة الحرارة بالشمال والوسط، في حين تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بالجنوب وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية جهة الجمهورية، وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية. هذا وتكون السماء عامة قليلة السحب، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية للبلاد التونسية. والريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ثم تدريجيا ببقية السواحل ولاحقا بالجنوب، حيث تثير محلين الرمال والأتربة وتكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. أما البحر فيكون قليل الاضطراب ومضطرب. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الالتزام بمسافة الأمان والحذر عند التوقف المفاجئ. سامع
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
4: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، تفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اختر وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهان تونس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامبني تنور لك حياتك.

0: فيه.
1: إشكاليات بالجملة بصراحة للسواق الواجد في بنزارة، المهنيين اعترضوا على القوائم الأولية لإسناد الرخص الصادرة. بحثنا سي نبيل بجاوي طبعا مساعد نقابة الأساسية سواق سيارات الأجرة للواج، فما زاد كيف سي فايس النفسي، صوفيان المشرقي وشكري جبالي هما سواق نحكي معهم بأكثر تفاصيل. سي شكري قبل الفصل قداش ساعة قلت لي من اسم موجود في القوائم اللي موجودة في الولاية؟
2: هي الكوتا فيها 70، هما 70 هبطوا القائمة فيها 132، يعني اللي تقبلت المطالبة متاعهم وبالنقاط
1: 132
2: ولا وبالنقاط.
1: أوكي كلاس ما هو إيه؟
2: ولا وين يوصل؟
1: قديش كتا؟
2: وين يوصل للسبعين تقف غادي
1: سير 70
2: 70 هاي هذي
1: الأعلان بالنسبة للتاكسي يقول لك ما نزلت مش واضحة
2: أعلنوا عليها بالنسبة للواجهات حسب
1: عندي سحب وعندي درشنو وعندي درشنو
2: حسب الأعلان اللي أعلنوه المرة الأولى وأنا 70 رخصة هذا حسب الاعلان اللي مشيت فيه
1: ما عندكمش سحب ما عندكمش حاجات انتم غادي
3: لا احنا حمزه كي خدمنا دوسي هما خدموه سناد مع السحب
1: باه
3: خلوه لاخر لحظه السحب
1: باه
3: نحنا كي خدمه ديريكت 34 سحب و36 اسناد
1: يعني آه اوكي 70 مسكره
3: 70 مسكره
1: اوكي باه 232 على 70 بلس مسكره بيه عندكم قلت لي بعض الاشكاليات في بعض الاسماء
3: في بعض الاسماء
1: مشكلتهم مش مباشرين
3: مش مباشرين
1: وهذا الامر في صادر على وزاره النقد معناتها للاسف هذه الاشكاليه في النقطه هذه معناتها باش نكونوا واضحين فيه قرب شويه الميكرو
2: شوف سي حمزه باش نحط الامور في اطارها هذه التراكمات اللي باش وصلنا للشيء هذا كي نرجعوا من الاول انت اول ما بديت حطيت صبعك على الدير وان فما ذبابيه هي مش ضبابية فقط هو فراغ كسوى جهوي أو وطني يعني بلغتنا نحن امشي إلا الفراغ أو كجيست إنسان موجود يمثل وكهو ما لا يزيد لا ينقص لا يناقص لا هذه التراكمات وهذه النتيجة متاعها ومزالت نتائج كروز ربس نستناه
1: أي.
2: وقت الزر 581 هو كان مشهور 40 بعد 201 بعد 581 هو تعقيب على كلام خويا نبيل كي قال راهو زوز ثلاثة ما نجموش نوقفوه، لا إذا كان فما خلل وفما ظروف راهو حتى واحد برك ينجم يوقف وخير دليل على هذا منشور 201 وقفوه زوز سواق من ريانة نتاع تاكسي، حبس المنشور 201. يعني هذا فيه ظلم ال 581، ال 581 وهذا على لسان بما يسمى نائب رئيس الجامعة للنقل اتحاد الصناعة والتجارة على لسانه مرة في فيديو وقت جاء باش يعلق الاضراب اللي كان مبرمج بصريح العباره وتنجم الناس كل ترجع للفيديو قال احنا قبل كنا مبرمجوا في غرف مسكره ما يسمع بينا حد وتتعدى الامور يعني كانت النجم واحنا الاضراب ظاهر خاطر صار فيه فما ناس مع الاضراب ونزل الاضراب وصارت فما حكايات في الوسط وفما تمرد بين زفرين قال احنا قبل كنا نفصلوا يعني بصريح العبارة قال وأن كنت مفصله في القوانين ولا في أي حكاية مرة في غرف مقفولة ولو وحدنا لا من يسمع يهبط لك تبق وكهو هذا نجر عليه 581 تأكيد لكلامي هذا احنا عندنا أربع قطاعات نقل اللي هي التاكسي فردي تاكسي جامعي نقل ريفي تاكسي سياحي واللواج يظهر لي نختار ولاية بنزرت يجي القطاعات الكل تنجم تمشي للواج الا تاكسي فردي ما عندوش حق باش يمشي حتى تاكسي جامعي باش يمشي تاكسي فردي ليه علاش خاطر نائب رئيس الجامعه بين الظفرين الفاتق الناطق وهو اللي يمثل في القطاع وهو اللي يحط على كيفه تاكسي خاطر هو ممثل على

0: تاكسي، تاكسي ما يزميش تتمس، كل حد حر ويضرب على دربويه. انا ما تلفش اللواج، هذه غلطه نتاع الدوله، ما نقولش دوله، الدوله خاطئه، غلطه تاع بعض المسؤولين فاش تتمس. وانك انت كي تاخذ قرار وما تعرفش تبعياته لهنا تحمل المسؤوليه، ولهنا يولي ظلم. وقت تجي توقف انت اسناد النقل الريفي، بما ان المناطق الكل ولد حضاريه،
1: اي
0: توقف اسناد النقل الريفي، السواق تاع النقل الريفي شنو ذنبه؟ هو زاد راهو كيف في كيف اي واحد انسان يخدم على روحه وعنده عائله ومضحي. تجي انت الين وين تحطه؟ تحطه كان للواج
1: ولا تاكسي جماعي؟
0: ولا تاكسي جماعي، تاكسي جماعي يمشي للواج. بون، ونحن في بنزرت حاله اخرى، تاكسي جماعي كاين طالبين مستحيل العباد. بون، لظروف تاع البنيه التحتيه نجم نقولها حل. باه، الاكثر وادهى من هذا باش نزيد نظهر لك اللي راي الاشياء اللي قاعده تصاغ على مقاس. اش معناها على مقاس؟ على خاطر اغلب رؤساء الغرف الجهويه والغرفه الوطنيه تاع اللواج ذات الحزام الاحمر، بوند حمر، يعني القانون حتى كيابه نقل الريفي بالاقدميه نتاعو ما يبدل كان في وسط الولايه. فما براءه، فما قصد، علاش تو باش ياخذ اللواج؟ علاش تربطو كان داخل الولايه؟ تحط فيه داخل الولايه باش ما يزحمكش في خطك.
1: لا، ولا يقول لك هو كان نقل الريفي داخل الولايه.
0: شوف سي حمزه،
1: يمشي اللواج داخل الولايه.
0: شوف سي حمزه، هي راوك تقول لي نقل الريفي، نحن راهو عندنا في القوانين تحس ثم تضارب، تحس ما النتيجه ماهيش هي بيدها. تجيني البطاقه تو ناخذ واحد نقل الريفي يختم، عنده بطاقه مهنيه. يجي باش يرتح زميله في اللواج، محضر، ما عندكش الحق تسوق. خاطر عندك بطاقة مهنية تاع نقل الريفي، فهمتش أنا نقل الريفي يهز في العباد وإحنا فاش نهز، ولا هو يهز في حاجة أخرى نهز في العباد، ما نعرفش. وفي نفس الوقت بطاقة مهنية نتاعو تولي تدخل اللواج. هذا التناقض. يعني حتى كي يعطيك قانون ما يقراش تبعات نتاعو، أعطيه بعد من وجهه وأعطيه حط في فلان وحط في فلتان، يعرف اللي الحلقة الضعيفة هي البوند الزرق. باهي، تجي لهنا انا كي نقول لك انا قلت لك نقل الريفي من حقه هو زاد باش يطالب، اما انت اللي كان ناحيه التاكسي جماعي علاش تعطيش تاكسي جماعي انت؟ يعني علاش ما تدخلش في تاكسي فردي؟ خي تقول لي تاكسي فردي لا، خاطر هي شنيا كل واحد يحمي في جسمه نتاعو، كل واحد يحمي في القطاع نتاعو على حساب زيد وعمر. نحن نعرفوا اللي فما فماش في بما يسمى الجامعه للنقل التابعه للاتحاد الصناعه والتجاره، معناها كحمل احتراماتي للاشخاص، ما فماش تناغم بيناتهم. وخير دليل على هذا كما قلت لك، انا نرجع للفيديو الشهير نتاع ما يسمى بنائب رئيس الجامعه، يقول لك انا حتى المكتب التنفيذي والا رؤساء الغرف الجهويه ولا الوطنيه حكيت معاه بالبواد فوكال باش نشد دليل باش يسجل، يعني حتى ثقه ما فهمش. خاطر هو سعيد تعدى مرور الكرام، لكن فيه برشا ميساجات راه، والميساجات هذيك احنا تو قاعدين باش نخلصوها. تجي انت لهناس يا حامش نعطيك اكزومبل صغير، هو راهو يجي يقول لك حاجه تشكي تاع الزملاء برشا برشا، راهو ريت البلاتو تحل من 6 نتاع الصباح وافواج افواج والكل عندها.
1: حاتيني شنو
0: هذايا؟ مانيش باش نسمي الاسماء، هذايا انسان كانت عنده رخصه نقل ريفي، تعطيه الاداره التونسيه كيما قلت لك، ما نقولش الدوله، تعطيه الاداره التونسيه 4 بطاقات مهنيه. هي تجاوزت القانون، مسؤول تجاوز القانون، بطاقات مهنيه من 2004 من بدات بطاقه مهنيه. يرجع هو النقل الريفي نتاعو، الرخص يرجعها باش نعطوك رخص، هذا بالدليل راهو. وهذا نحن عندنا مفهوم الدوله وتواصل الدوله، راهو المسؤول مش اللي يجي. هذه الوثيقه يجي هو توا يقولوا لا اخوي برا شوف حل حياتك.
1: هو شو هو عنده اربع بطاقات مهنيه نقل الريفي،
0: 4.5 لا
1: 4.5 لواش ايش فيه
0: نقل الريفي
1: باه
0: كراه،
1: اي
0: خط ما فيهوش كراه،
1: اي
0: مشى عمل بطاقه مهنيه نتاع لواش
1: باه
0: باه بقى يخدم به
1: 4.5 تو عنده
0: 4.5 خبرته في 29 بالضبط،
1: اي
0: باه. هذا اكزومبل راهو كيما قلت لك فما زوز حاليا
1: معاك، شبيه هذا
0: هذاك يعمل مطلب هو باش ياخذ لواش، يقول له ما عندكش الحق، الرخصه رجعها، وهو كان صاحب سياره
1: اي
0: وعطيها
1: الرخصه كريه ولا رجعها نقريب؟
0: غير رجعها اللي
1: دار، رجعها باهي منظم اي.
0: وهذوما 4 بطاقات مهنيه ونص،
1: قولوا له ليه ما عندكش حق في اللواج؟
0: ما عندكش الحق.
1: علاش؟
0: عمره 57 58
1: سنه. علاش ما عندوش حق؟
0: ما عندكش الحق.
2: لخاطر حسب المرسوم.
1: اقرب لي.
2: حسب المرسوم سي حمزه كي حكي عن نقريب يحكي على السائق. هو طبعا ليش ترفض؟ لخطر المرسوم احكي على السائق نقري في ما حكيش على صاحب
1: رخصة.
2: رخصة
1: اللي خذي رخصة نقري في ما عادش عنده الحق يخلوه.
2: هو كي حسبوله وأنه مسائق وقت رجع النقري
1: واضح هيك. ومعناتها يعني قلت لك شوف قانون لازم يكون كل واحد فيكم قريب بالقديه بالقديه بالقديه شوف فيسلك أموره فيه شوف ليه معنا مبدئيا هذا هو اللي قاعد نشوفه فيه.
0: القانون هذا جاء الجائر الخطر باش يهضم حقوق برشا ناس. انا وقت يجي بولي راو نحتسب الأقدمية وتكون العامين الاخرين مباشر لازم انا عندي بطاقات مهنية نمشي نخدم انا في البحر نخدم في المرشي نخدم في اي بلاصة وبطاقات مهنية متاعي هاو كنجددها ما عنديش حاجة لازمة
1: نجيك
0: في العامين الاخرين هذا كما كلته القايلة وماكلها البرد وماكلها الكياس والفجاية والدنيا نجي انا اولى من
1: بطبيعة
0: هو القانون هو ماهوش نص قراني ماهوش نص قران. واذا كان حاجه احنا في دوله قانون المؤسسات لان الاشكال وين الاشكال في القانون. القانون راهو يتنقح يتبدل بالمحكمه الاداريه انا لهنا مثلا يزمها الناس كل باش تتحرك نداء الاخوان الكل هذا راهو يمشي للمحكمة يزم بشي خطر بشي حظم برشا حقوق عبيد.
1: واضح الورقة معاش طلع حالي سي شكري خطر عنا اللايف على هوية المهني. دونك سوفيان وين ريت سوفيان مشرقي وين ريت وين ريت الظلم قال سي نبيل فما ظلم وين ريت الظلم في الوضعية متاعك.
3: ظلم في كل شيء في المهنين معايا كل بس مهنين يخدموا معايا
1: أيوة.
3: ولاية بن زرت في الولاية ما ثم حتى مسؤول يجي جابنا كي قال عندي ورقة ما جاء المرسوم هذا 581 ما في بناش بيه كل شوفر كل 14 سنة و 13 سنة و 15 سنة نخدمو هكاك ما جاناش جانا فهذا باسم سي نبيل قال لنا عندكم اجتماع باش تشوفوا الوضعية. اجتمعنا في ماطر ما طلع حتى اسم طلعوا الكل قلنا له عليهم مثلا طلعوا لاساميهم كل نقر ريفي ما يخدمش ثم ما يخدمش الجملة
1: موجودة حتى التاكسي صارت في التاكسي
3: ما يخدمش الجملة اسمها طلع لو
1: وانتوما اللي تخدموا
3: ونحن نخدموا الليل ونهار فهمتني في اي وقت نخدم انا عندي 14 سنة هذا عنده 15 الاخر عنده 16 الاخر عنده 18 يخدموا لواج ما طلعوش يا ساميه طلعوا جماعة النقر ريفي طلعوهم هذم جماعة النقري جوج جماعة النقري في طلعوا حطوا لهم النقاط نتاعهم وطلعوا قبل هو نورمال مون التاكسي وحدها واللواج وحدها والنقري في وحده والتاكسي جماعي وحده ما يدخلش معانا كل واحد وحده يمشي ونحن عليه مظلومين الناس الكل.
1: لا ميساج واضحه فكره وخلينا نسمعهم هما سي نبيل وتنرجع لك خاطر حاجتي باش نسمعهم هما اما الفكره واضحه معناتها مخلطه الامور دونك قلت تكون البلاصه
2: حبيت نوضح له حاجه بارك وانه هو كي جاء الماترو عدينا المباشر وغير المباشر رانا مانيش نحن اول حاجه ما ندخلوش في اللجنه واللجنه رفضت وانه المباشر اللي مش تعديها نقابات ماشي قانونيه يعني ما يحطوش هما وانه نحن شنو نحن
1: شوف زيد نكونوا واضحين سي نبيل يقول لك انا اليوم عندي مرسوم نطبقوا المرسوم يقول ما يقوليش مباشر وغير مباشر يقول لي عنده عامين الاخرين يجيب فيهم شهاده مهنيه يخدم على روحه
2: ونحن
1: اعطاه بعد انت مباشر مش مباشر قال سي شكري فريقت في الدار موجدت في بطاقاته مهنيه جيب شي فوق الكلاسمون
2: نحن شنو
1: مرسوم من اول وغالب
2: الامر
1: من اول
2: وغالب الامر هو امر
1: فوالا
2: لخاطر سي حمزه
1: من اول وغالب
2: سي حمزه نحب نوضحوا حاجه فرق راه ما بين منشور
1: ما
2: المنشور النجم نمشوا نحن المحكمه الاداريه غدوه نطيحوه كما طيحنا الأربعين وطيحنا الميتين وواحد الأمر ما تنجمش لخطر عليش متعدي على خمسة وزراء
1: لا تو ما تاش متعمل حد شيء
2: يعني
1: لا
2: تو سيء
1: شنو
2: الحاجة الوحيدة وأن أعطانا القانون نعترضه في 15 يوم نحن قمنا بالواجب واعترضنا في الزملاء اللي حكي عليهم هو وبالتصحاح نتاع الزملاء الكل وان شاء الله ان شاء الله اللجنه تمشي معنا رانا نحن كنقابه نتاع سواق راه ما يدخلوناش رانا ما ندخلوش
1: خلينا نسمع لحظه باكسي شكري سي فيصل نفزي خلينا نسمعوا زاد كيف نفس الوضعيه
4: وضعيه اداريه الاداره تغلط والمهنه يخلص تغلط في
1: التوقيت
4: انا عندي مشكله بتاع
1: لا قداش عندك في اللواج
4: عندي 13 سنة.
1: 13 سنة.
4: هاي. والإدارة قلتت لي في وثيقة.
1: اللي هي.
4: في اللي بتاع الحماية دي.
1: هاي.
4: فهمت.
1: شو ما تقدم.
4: كيف نقوله قدمت أنا مطلب في جوان.
1: هاي.
4: عايتولي في جويلي في آخر جويلي.
1: هاي.
4: وبحكم آخر أجل لقبول المطالب.
1: هاي.
4: 31 جويلي.
1: هاي.
4: بتاع الحماية عيطت لي نهار 27.
1: نهار 27 شنو؟ جويلية.
4: جويلية باش نمشي باش نعمل هذي بتاع
1: الشات الوقاية. اي اي اي.
4: وقتاش يعطوني الوثيقة هذي؟ عطوها لي في أوت.
1: اي.
4: وأنا عديت في جويلي ومطلبي مقدمة في جوان.
1: فهمتك.
4: يعني التعطيلات هذي اللي صايرة على الإدارة.
1: اسمك موجود في القائمة معناتها؟
4: الغولي الملف.
1: جملة
4: على الشهادة ديك. ما تعداش الدوسي بتاعك.
1: الشهادة هذيا ديجا انت عديت مع الحماية المدنية من 28 جويلية لواحد أوت.
4: صحيح.
1: تعطات نهار 4 أوت. أنا توقت لي على أساس تسكرت الإجال معناتها.
4: صحيح.
1: يعني لقيت روحك خارج الحسابات.
4: لقيت روحي مستقبلي مشي 26 سنة خدمة وأنا خادم نقر ريفي وخادم لواج يعني مشيت كلها هكاك تحيت معناها بتاع الإدارة. فهمت.
1: واضح.
4: في مخر ريتار.
5: فما حالة أخرى جو تعملوا منهم طلبوا منهم اللي وثائق منتهية الصلاحية كيما برمي كيما ماش بطاقة تعريف كيما فما وثائق منتهية الصلاحية وقت اللي جا باش ينظروا في الملف باش جد برمي نتاعو وهزو ماخذ ديشارج في الدات اللي علمت عليها الإدارة ما بعد لقى روحه مرفوض نفس الحكاية
1: ما عملوش تمديد بعد 31 جويلية اللي ناقصين أوراق
5: ما عملوا حد شيء
1: ما عملوا شيء 31 تسكر سيئات
5: عطوه دات باش تجدد وثائق نتاع كيما نقولوا لسانك اللي يجي بعد لسانك هذاك داك
1: دمر انت علاش قعدت فيصل اقرب لي اقرب لي الميكرو علاش قعدت للاخر باش عملت
4: ما فهمش دوره ما خيش دوره
1: الحمايه ما عندهاش دوره
4: كثرة المطالب جات المطالب كله ورا بعض استنى يختاروا فوج
1: مثلا مش منك مش منك الحمايه هي عملت الدوره
4: مخ صحيت وقت تجي الدوره تنعيطوا لك عيطوا لي نهار 27
5: من مهازة الأخرى سي حامس
4: فهمت
5: واحد مشى قدم أخذ بطاقة مهنية الأولى اللي أخذها تغلط الإدارة تحط له صاحب سيارة أجرة وقت اللي هو سائق هو ما انتبهش
1: شو الإدارة ما فهمتش تحكي ولاية معناتها
5: ولاية
1: مش بطاقة تعريف
5: لا لا قلت لك مهنية
1: بطاقة مهنية
5: بطاقة مهنية يحطوا له صاحب سيارة أجرة لواش وهو حاط في جيبه ما يخدم كي مشى باش يبدل كلا مردي راني أنا شوفير بعد مدة مشى أنا راني شوفير حطيتوا لي صاحب خذوا البطاقة هذيك والبريود اللي خدمها هذيك
1: فسخوه
5: نحوها
1: كيف
5: هاي موجودة
1: نتا يعني
5: ما قلتك راهو فما حاجات مخك يا
1: تاعي برا نبعد في العباد من قدامي عرفت والله
5: عزيز معناتها ما تلقاش توضيح باش تلقى توضيح من الإدارة ما تلقاش توضيح باش تلقى والله أنا نستغرب في حاجة
1: بلي سامحني انفرض أنا غلطت يا سيدي حديت له صاحب سيارة اللواء جاي اخدمها له هو الفترة
5: ليش
1: تلغيها له معناتها
5: اخدمها مباشر ويخدم صباح وليل تلغات
6: سي حمزه
1: بالنسبه للحمايه المدنيه ينسقوا مع بعضهم يقول له راهو الحمايه ما عندهاش صحيح الحمايه زاد ما تشمش بالواحد بالواحد تقول لك لم جروب ونعدي الانفورماسيون الكل
5: دونك سي حمزه باش نكونوا واضحين ريت الحمايه راهو يزك باش تمنى انت 4 و5 ايام جمعه بالضبط راهو شوفر ناس يعلم بها ربي كي نقول لك النهار بنهار وراهو النهار بدم
1: وراه
5: يزم باش يمنك هو 5 ايام خاطر كل يوم باش يقرا
1: صحيح
5: حضور اجباري عنده وقت معين يعني يزمه باش يعدي هذا يخدم من نجمش هو باش يقول جاني التسعة وهو التسعة شنو باش يعمل يزمه باش يقعد من التسعة حتى ال11 نص النهار باش يعدي هو اربع ايام يقرا بعد باش يعدي الامتحان
1: دونك اذا فهمتم لي حسين نبيل عندكم 70 رخصه اللي واجهت المره هذه 70 مخلطين فيهم الواجستيه ونقر الريفي والناس كل صبا عندكم معناتها
6: الناس
1: لا اللي ما يخدموش فهمنا فيها يعني قلت لك هذاك قانون غلط
6: سي حمزه
1: قانون غلط وحدة تاكسيستيه مضرورين عندهم زوزه ثلاثه زاد يخدموا
6: عندنا حاله اخرى خلف خلف الحمايه المدنيه نورمالمون القانون واضح وصريح وعندنا وانه مش يعمل شهادة عمل يلزمه عمي عندنا شكون مشي امي انسان امي ما يعرفش مشي للسين اساس هز اعطوه شهادة عمل غالطه هو عمره 60 سنه ويجي تو يزيد يترفض دوسي يعني بعد نحطه نحن بعد 5 سنين 4 سنين يعني هو ما عادش يقول لي عنده حق يشكون يتحملها الغلطة هذه هو أمي نورمال مو تو أنا مش نهز مش نمشي راني مش نصب رخصة للواج نورمال مو السيد اللي مش يخدم لي الدوسي يقول لي يلزمك 8 تريمستات يعني تخلص 1,600,000 باش تاخذ شهادة عمل. هو خلص 7 قبله 7 وعمل لك ايده سيت عاد قدام اللجنة ترفض. مشي الصالح بعزوله على التيرات زادوا رفضوا.
0: شوف الاشكالية سي حمزة من الاول ما مشيتش كومي الفوق وقت اللي خرج الامر تحرك حتى واحد
1: باش ما نحملوش هو غادي الاشكال ريال مو صار غادي
0: باش ما نحملوش المسؤوليه
1: بيان سور
0: كيما يقولوا الاطراف المسؤوله حتى الميين عندهم دور خاطر ثم دور لا مبالاه وهذا هو من المنبر هذا نوجه رساله لخيانا شوفر اللي مازال عنده 5-6 سنين فيق على روحك راهو برشا حاجات تقول تو ما على باليش راك بعد تلقى روحك في فياش هذا الشيء اللي صار من الاولات تاع المهنيين والادهى والامر اذا كان انت تعرف المستوى تاع المهنيين مش مستوى يعني نحكي على المستوى الذهني كيفاش باش يتبع الاوراق والقوانين لانه كنقابه اساسيه كغرفه جهويه كنت تنجم تلتجأ تقول لي الاعتصام وتقول لي التجأ المحكمه الاداريه خاطر توا الاعتصام والاحتجاج ماشي وكل الخبز ماشي يعمل حتى شيء محكمه اداريه بيناتنا القانون ونجم نمشي بالدرجات الكل ونوعي العباد احنا توا كي نقول لك نحكي على ولايه بنزرت كي نقول لك 4-5 سنين تشوف حتى واحد في المحطة مشاكل هابطة من كل بلاصة بضروط في المحطة فوضى عارمة في المحطة تجي انت للنظام العمل اللي طالبت به العباد باش يخرج تاع تنقيح شو اسمه تونترواديس تاع 2004 كيف كيف هذا يعارض منا وهذا يعارض منا ناس تحب على الفوضى تحب في الفوضى هذيك باش تعيش ماذا بيهم تو كي تشوف انت المهنيين انا لهنا نوجه ندائي بصراحة خاطر احنا توا في الاتجاه هذا باش نمشوا المحكمة الإدارية توصلنا مع السيد النائب المحترم ماجد الورغي باش توصل لنا صوتنا وشنو باش لفاق اللي تنجم تتحل باش نمشوا المحكمة الإدارية باش نحاولوا نوقفوا الإسناد هذا الخطر فيه ظلم هذه نداء للنيابة العمومية إذا كان إنسان أمي ما يعرفش أو إنسان جاهل ما يعرفش أو إنسان ضعيف ما عندوش باش يتحرك يظهر لي النيابة العمومية هي أم الناس الكل الأمن ولا القضاء هو أمننا كما يقولها هو أبو الناس الكل ينجم ياخذ حق الضعيف واللي ما يعرفش
1: شو عمل لك سي
0: احنا باش نقيموا القضية
1: كذا قانون
0: إذا كان هو
1: الولاية طبقت القانون
0: ما هو إذا كان لا احنا مش أنا ما قلتكش حمل في الولاية في القانون راه
1: لا ما أنت قلت على الإسناد هذا ولا هذيك الرسالة هذيا تقول لك أنا الولاية طلعت القائمة هذيا بالأمر 580
0: أنا ما واجهتش
1: اللغة ولا حتى قلت لك حتى نقريف اللي يصب عنده الحق والتاكسي جمالي باش يصب عنده الحق
0: والقانون عطاهم الحق كيف هو ضاع حقه وهو الدولة كيما يقولوا المسؤولين هم اللي ضيعوا له حق
1: بالضبط
0: أنا كي نقول متوجه للنيابة العمومية والقضاء هم باش يفتحوا موضوع الملف هذا على ايش الخاطر ناس ضعاف ما تعرفش ناس ما تعرفش وين تمشي ناس ما تعرفش وين تتحرك لكن إذا كان فيه ظلم تعرف سي حمزة راهو المتهم كذا 0.01 الصالح وهو راهو نجم يخرج برا هذا بالنسبه للمتهم فما بالك هذا قانون اذا كان باش تظلموا 10 و15 وباش يطلعوا 4 و5 و10 على حساب الاخرين راهو نعطيك حاجه اخرى راهو ريت الكوميسيون جي راهو مش باش تلقى حتى اللوجيست اللي قاعدين يباشروا توا باش ياخذوا راه خاطر فما ناس نقري في راهو عنده 15 سنه و20 سنه وما فماش سنين لان باش يلقى فرصه هو باش يلقى منفذ باش يخدم على روحه هو يجي على صغار هذا هو ماذا بيه على مورد رزق على روحه قاره
1: بالضبط
0: ما يبقاش شوفير هو يضطر ملوح من بلاصه لبلاصه دونك لان هو المشكله في ال 581 ال 581 رب القضاء وكان القرآن لا يظهر لي هو الدستور تبدل قوانين تبدلت يعني هذا نجم يتبدل ماهوش صعيب راه
6: يتنقح
0: يتبدل
7: شنو بيه كان في ولاية بنزرت برك
0: لا لا لا لا
6: لا
0: لا لا خدمه بيه
1: تونس كامله هو امر ملي خرج قلنا راه وقالت الناس كل انه راه ماهوش منطقي وفي برشا حاجات
0: ياما بالنسبه للقانون هذا
8: ماشي كل راه في تونس ماهوش كل منوب تاع حبس الولاد منوب بحبس
1: يمكن يقول لك سي شكري اليوم نوقفوا الاسناد حتى توضح الرؤيه معناتها
0: يخلي كل واحد ياخذ حق ما يحب واحد يتعدى على واحد يا خويا وقت توضح الرؤيه وحاجه اخرى عندنا نحن في القائمات الخارجه هذيك تجي تشوف الوثائق انا نعطيك مثال يقول لك انا راه فما زايد هذا عنده كارت سيجور البر يمشي ويجي البر نجينا قالوا في القائم انا مانيش الدوله عندها
1: لا مش يقول لك قالت فما ولا ما فماش سي شكري ثبتوا ولا
0: خاطر الكوميسيون اللي تعدات تنح الكوميسيون هذه تعدى انا علاش نبقى في الشك علاش نبقى نقول هكا
1: هي الوضعيه انتم متاكدين منها اكدتوا منها
6: لا لا ماهوش ماشي
0: لا خا كامل نبي ننفض
1: صحي خضراء وانتم ديجا كنتم يانيين ومتخافين
0: اصباح فما شكون كان في الغرفه ومستعد باش يجي وباش يجهد قال لك انا الكوميسيون اللي تعديت رانا خرجنا عندك
1: استنى شو مش كنتوا سيد يعيش لبرا
0: يمشي مش ما خدمش معانا جم
8: ما يخدمش ما
0: يخدمش آه يخدم معايا عام ونص جايب لي 400 قطعه
1: ويعيش لبرا ما
0: يسيبش
1: الاداره تاج متثبت في وضعيته راه ما
0: يسيبش انا حاجه راه الاداره انا لهنا علاش قلت لك القضاء والنيابه العموميه خاطر هي مخوله للشيء هذا وهي اللي تنجم تفسر انا برجولي كي نسمع حكايه كيما هكا سامحني سي حمزه راه ما عاد عندي ثقه في حتى حد ولا نشك في كل شيء
1: قانونيا
0: عندي شبهات في كل شيء
1: قانونيا حسب القانون الاعتراض لازم تقوم به الغرفه معناتها هي الواحده المخوله
8: قالت
1: هي فوالا هي المخوله حسب
8: لي احنا كلم علينا باش
1: نحكي هو سي نبيل اليوم كاتحاد شغل يقول لك احنا باش نعملوا دورنا كنقابه اساسيه انا باش نعترض وانا صبينا اعتراض
0: صاحبي روح كل شيء انا اللوم على نبيل الشيء هذا المره تعمل 30 تيل تترفع ترفع
1: قضيه قال لك ما تبعوناش
0: تترفع قضيه
8: ما في بنش
1: قال لك ما لقيناش مهنيين معانا باش تبعنا
0: ترفع قضيه ترفع قضيه يظهر لي قضيه كيما هذه راي تترفع قضيه ما سمح جاسي نبيل بحذاك
1: اي
0: فما دفوا في شهر 581 اللي هو غلط
1: اي
0: جبد عليه
1: اي ديما قولوا لي راه الوضعيه غلطه لكن
0: يلزم يمشي للمحكم
1: فوالا لان كيفاش باش
0: باش تقول لي انت الغرفه كاين الغرفه سامحني هو موش لا يجوز الحديث هذا لكن كلام الشارع والمحطات راهو تغلي المحطه وراه فما برشا شكوك وبرشا حاجات انا لا اتهم احد لا ابرئ احد وتبقى كلها شبهات ولهنا اش قلت لك انا اخويا خلنا نفركوا الرمه انا قد يضح كل شيء
1: واضح لحظات بعد الفصل مازال متواصل معكم في اللازم
7: لازم لازم لازم على اكسجين افال
9: اكسجين افال
10: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
11: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتالكار بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتالكار احجز وسيارتك تستنى فيك انفو لاين 27-908-060 وإلا 20-834-429
12: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا انديان لي بروشي تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للسخيرات نيغيتس كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
13: يا اخي شبيك متغشى هكا وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
14: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
13: اما ديما نحتار شنو ناخو
14: سهله مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
13: إكرون سولير ب 19900
14: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
13: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
14: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
15: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
16: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويدوديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: لازم
3: على اكسجين افا اكسجين افا. وسمعكم لازم، مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم المكود وتسمعوا فينا. قاعدين نحكي على وضعيه اصحاب سواق بلوتو الواجهات في ولايه بنزرت، مهنيين قاعدين يعترضوا على قوام الاولي اسناد الرخص. تقريبا حسب يقولوا هما فما 70 رخصه. المشكل انه يفرق بين تاكسي ولواج، فرابول اللي حكينا البارح مع غرفه التاكسيات انه اللواج من حق كل الغرف الاخرى انها تصب في اللواج، نقل ريفي، تاكسي جماعي، الناس الكل من حقها تكون موجوده في اللواج. هذا بالقانون، هذا بالامر 581، وهذا لاثار استياء اصحاب اللواجات. يقول لك صحيح زملائنا في الغرف الاخرى عندهم الحق، لكن احنا شنو ذنبنا؟ زاد شو وفرتنا 13 و14 15 سنه ما تخش، يعني زاد فما شكون اقدم موجود في قطاع اخر كما نقل ريفي مثلا، انه من حقه بالقانون يجي معنا ياخذ، لكن القارو احنا زاد احنا ديكالي في الكلاسمون. هذا اللي مقلقهم، لكن زاد كيف عندهم مشاكل نتاع المباشره موجوده بكثره كما شفنا عند التاكسيات البارح. دونك بحثنا سي نبيل بجاوي كاتب عام مساعد نقابة الاساسيه سواق سيارات الرجل اللواس، يفسر نفسي سفيان المشرقي وشكري جبالي سواق. قداش لقيتوا في الليسته؟ قلت لي سي نبيل ماهمش مباشرين.
4: نحن عملنا اجتماع في ماطر، خرجنا خمسه اسامي،
3: خمسه في الليسته نتاع 70 نتاع 132
4: نتاع المباشر. خليني
5: قريب
3: لحظه لحظه لحظه
4: خليني نحكي
3: الليسته اللي عندي تو في الولايه 32.
4: انا كيما تدولي المباشر المباشر خرجنا خمسه ماهمش مباشرين، والبقيه الاخرين مش نعمل على اساس مش نحاهم المباشر وغير المباشر. يا اخي نحن من بعد ما خدمنا المباشر وغير المباشر ما قبلوا ايش اللجنه، ما قبلوا.
3: لا لا خليني تقبل وما تقبلش هذا موضوع اخر، مش بتقبل زاد اللجنه خاطر عندها امور قانونيه تمشي بها.
4: مشيت بامور قانونيه.
3: 132 اسم اللي في الولايه تو بالنسبه ليكم تراو انه فما خمسه منهم ماهمش مباشرين للواش،
4: ماهمش مباشرين للواش،
3: هذا اللي تراوه انتم معنا.
4: وعندنا وعندنا سي حمزه، وعندنا سي حمزه اشكاليه، وانه ثم سواق التحقوا 2014 و2015 و2016 باللواج، وهما على اساس عاملين بطاقات وما يخدموش، هذوما زاد اعترضنا فيهم.
3: واضح ده برشا ديجا نشوف لهنا في الـ في الـ في الـ في الليسته هذوما اسماء طلعت في الـ في الـ في الليسته
6: هذوما طلعت هذوما الشرع اللي عمل اعتراض
3: هذوما طلعت في القانون، هذوما الاسباب اللي انتم معترضين فيهم به
6: هذوكم الممضين
3: قداش مصححين معارضين
6: برك الله برشا في الشارج تاع الولايه
3: واضح اتحاد شغل هذا
6: لا مهنيين وحدهم مهنيين وحدهم
3: اوكي هذوما مهنيين عاديين اعترضوا على اسماء هذه واضح به. اعطيني سي بشير مثوثي حاضر معنا، حاب يتفاعل معكم نائب رئيس الغرفه الجهويه اصحاب سيارات النقل الريفي في بنزرت، حاب يتفاعل مع الكلام اللي يتقال. سي بشير مرحبا بك.
7: وبيك يا سي حامزه مشكور
3: في العاده من اي لا مرحبا من في العاده تعرفني ما نخلطش الغرف نحب نعرف ياخذ وقته
7: نعرف
3: حبيت
7: انا نحب نتاح الا كان فما واحد نقري في نحين الاسم نتاعو من الثاني
3: كيفاه؟
7: اي واحد يكون نقري ينتمي للواج يتنحى اسمه من الثاني خرجوا جاي التاكسي جماعي هما بالنسبه للضيوف اللي بحذاك راهو الموضوع نتاع اللواج هذيا راهو راجع تو باش يجي نهار ما تطولش مده طويله برشا زاد راك باش تمشي التاكسي جماعي صح يلزم تمشوا تشوفوا انتم راهو زين بالزرقاء باش تتنحى قاعده راهو باش تقعد وين بنزرت ما عادش فيها باش تقعد كان تاكسي جماعي من اليوم خير في قلواكم انا نقول لكم من هنا غير الغرفه نتاعكم راهي ما عادش ناس حدكم انا راهي تاكسي جماعي كان الولايه سواء سجنان ماطر منزل برقيبه راس الجبله العاليه راكم انت مو تاكسي جماعي راهو الواج ما بين زرقاء ما عادش راهي باش تقعد بين حمراء خارج الولايه اتفقنا سي حمزه واذا كان فما اسم نتاع اي واحد نقريه دخل في منظومه اللواج اعطونا اسمه واحنا نمسح حد منكم ما يضايقكمش وان شاء الله ربي يسهل الناس الكل.
3: اي ماذا انت توكي تحكي فيه صحيح انت نائب رئيس الغرفه سي بشير، لكن يجم يكون مهني اللي طلع اسمه في القائمه يقول لك لا انا نحب لواش، اش دخلك فيا سي بشير؟
7: سي حمزه ما عندناش احنا دوبل فيكسيون، لكن عنده اقل اكثر من 3 دقائق ربي يسهل اقل من 3 دقائق ينتمي تاكسي جناي يسمى ياخو حق الشرع القانوني في التاكسي جناي، ما عندناش حتى حاجه ما يضربش الخيال اللي عندهم 15، هو ولد الله قريب يرجع تاكسي جماعي مرحبا بيه، ينتمي لينا يقعد معنا.
3: ترى اقعد معي اقعد معي اقعد معي خد فيها الماكسي شكري مثلا، شنو رايك في كلام سي بشير؟ قول لك احنا كغرفه نقل الريفي سي باش تبدا واضحه الصوره، نقل الريفي راه كله مركز على تاكسي جماعي، يقول لك احنا خويا رانا ماشيين للتاكسي الجماعي اليوم غدوه رانا ماشيين للتاكسي الجماعي، كان فما واحد نقل الريفي عندكم في الليسته هاتوا الناس متنصرفوا معاه احنا نسحبوه نقولوا له احنا جبد روحك خلي الناس تاخذ على روايح، شنو رايك؟
6: خويا الغالي احتراماتي ليك ان شاء الله.
3: يسمع فيك.
7: نحن نعرفوا بعضنا الناس الكل ولاد الولايه ولاد النقل نعرفوا بعضنا، نحن نخدموا
3: خليه
6: احنا قبل كل شيء خويان وزملاء رانا نخدموا بعضنا الناس الكل في مهنه واحده، والناس الكل كما يقولوها ميتتنا ميته واحده راه ما عندناش اختلاف، لكن شنو الاختلاف اللي صار وانهم يخدموا في النقل الريفي هذا ماهوش عطاه رمزيه اي واحد، هو القانون اللي عطاهم الشيء هذا 581 يخليه يسمح له وانه عنده هو اقدميه نتاع نقل الريفي يجي يبدل بطاقه مهنيه الاخرانيه في اللواج يلقى روحه مباشر عامين 3 سنين عنده الحق يصير له الضمه نتاع بطاقات مهنيه،
3: لكن هو يقول لك التوجه نتاع انا راهو ماشي التاكسي جماعي هو ما تحبوش يا اخو الواج وزيدك ما اكثر وزاره النقل راهي ماشيه في التمشي اللي يحكي فيه سامحني راهو ماشيه في التمشي اللي يحكي فيه سي بشير سي شكري راهين وزاره النقل ماشيه في اطار توسيع رقعه منطقه الجولان راهو تقريبا ماشيين حتى لواج بون زرقاء باش تتنحى باش تقعد لواج بون حمراء كاول كلها ماشي تاكسي جماعي
6: خويا الغالي الدراسه هذه صارت عام 2005 من 2006 قبل حتى الثوره وقت اللي كان سي سالم بواجيلا رئيس الغرفه الوطنيه وهو المشرف على الشيء هذا وصحيح باش تنحى البوند الزرقاء جمله راهي غير شنو جات الثوره وجات برشا تعطيلات وبرشا مشاكل صارت وانت تعرف الشيء هذا اما هي راهي من 2005 2006 ماشي في برنامج تاكسي جماعي كامل الولايه كلامك صحيح والبوند حمراء وفيها اجراءات اخرى زاده في البوند حمراء والتاكسي فردي
3: إذا هو بالنسبة ليهم كغرفة أعطاكم حل قال لكم يا خويا أي اسم نقل ريفي ريتو في الليستة هاتوا هنا كغرفة تو احنا نحكيو معاه تو ينسحب خويا من الأسناد يعطي فرصة نغيره بكشي في الكلاسمون يطلع
6: لا أجي نقول لك حاجة لا أنا مش هذا باش ندبر عليا ولا باش نجي نقول لك راهو هكاك أنت راهو ما عندكش عليه نفوذ هو يحب ياخذ اللواج باش ياخذ اللواج هو تو يقول لك أنا تو في اللواج تو تبدل تاكسي جماعي نبدل
3: حسب يقول لك هو ولا كان عندي عليهم
6: أنت سيدي خويا أنت ما لقيتش حل باش ياخذ تاكسي جماعي أنت تو عندنا تو 7 سنين في بنزرة الناس تحارب على التاكسي الجماعي، ما خلا حتى واحد تاكسي جماعي، هنا تو في العام الاخر ما نحسبوهم على صوابع اليد، 5 6 7 تاكسي جماعي، ويحرز لانهم ارامل خاطر ما عندهمش الحل، هما تو رافضين باش يبدوا تاكسي جماعي.
3: ترى خليت في المال سي بشير، اي. سي بشير. موجود ولا انقطع الاتصال؟ سي بشير. تسمع فيا انت عزيز؟ سي بشير. باه تعاود يتصل كيف تسمع فيا انت تعاود يتصل فينا تعاود يتصل فينا يتصل بينا زي بشير المثلوثي دونك لهنا يعني تقريبا حتى انا تخميمي كيفك معناتها سي بشير يقول قايل انت ساي طلع اسمه في ليستا يقول لك منطقة عصفور في اليد خير من 10 فوق الشجره شنو نقول استنى تاكسي جمال لكن هو يقول لك ليه رانا احنا نجموا نحكيوا مع الاولاد ومتفاهمين مع الاولاد انه كلها باش تمشي تاكسي جماعي بالنسبه للنقل الريفي هي دخل دخلت بالارامل سيكو راك باش تاخذها بعد بال بال بال بال بال بالجمع معناتها للناس الكل على كل رانا قاعدين نلقاو في حلول بعيده على القانون الراسي نبيل خاطر نعرفوا اليوم القانون امر 580 للاسف تقول لي ظالم ونقول لك وي لكن راهو هذا هو القانون شي يقول معناتها يقول السيد اللي في النقل الريفي حقه باش يكون معاك في الاول
4: نحن تو حسب السواق ظلموا واحد نحن تو 581 ما نجمو نعملوا له حد شيء.
3: اقعد معايا ارجع معنا سي بشير، سي بشير مرحبا من جديد. سي بشير. فما مشكلة في التواصل ايه. سي بشير. ما عادش تسمع فيا ولا واضح هي يعطيكم الصحة الناس الكل خلينا نكمل مع الأخوين في البلاتو باش نسكروا بلاتونا لليوم لكن فكرة سي بشير وصلت أنه يقول لك أنا نجم خويا عندي بمنطقة أنه عندي سيطرة على على الغرفة نتاعي وعلى أبناء النقل الريفي أنه يقول لك ليه أنا باش ناخذ تاكسي جماعي خليوا الناس تخدم على روحها تفضل
4: نحن حسب تو الأمر وأنه في الواقع نتاعنا وأنه 581 طبق علينا وطبق على السواق زملاء وأنا راني تظلمت تظلمت معاهم قبل. انا حاس بهم تو، انا حاس للظلم. انا من المنبر اكسجين نطلب من السيد الوالي وانه يتفاعل معانا يا اخويا، والعشرة ولا الخمستاش نقريفي اللي دخلوا واحد ويزيدنا في الكوتا ونحن نصبروا معاهم، يزيدنا في الكوتا نطلب 70 يا اخويا، يزيدنا
2: شوية
4: شوية. وليت منظر تطلب زيادة انا من منبري لنا، واني طالب واني زملاء باش نفرحهم كما فرحت انا، ورغم اني مازلت ما فرحتش من نهار الجامعة، انا ما رقدت حتى دقيقة، ديما الو الو الو انا نفهم. نطلب من السيد ولي بنزرت وانه يتجاوب مع الزملاء، ناس كبرت ناس ظروفها تحت الصفر، وانه يزيدنا على الكوتا وان شاء الله ربي مع الناس الكل.
2: انا عارش اخر محاولة مع سي بشير مثلوثي موجود
7: سي حمزة
2: قالك سي شكري انت ما عندك سيطرة على الولاد، شنو يضمن؟ وثاني حاجة يقول لك معناتها تو سامبلومون انتم عجزتوا باش انه تستكشف الجامعة تدخل بنزرت. راك حنا تليفون يا سي بشير، خليني نتفاعلوا معاه لو يعاود يرجع معنا سي بشير باش تكون الصورة واضحة، خاطر يمكن مشكل خارجة عن نطاقنا تبع الريزو تبع الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي. سي عزيز نعلي وفيها بلاد كاملة للأسف الشديد. هاني قلت لك سي بشير ديما بحذينك في البلاتو، توجههم واضح، غرفة اللواء النقل الريفي يقول لك أنا تاكسي جماعي لازم يكون موجود في بنزرت، تخلى عن طريق الأرامل باش يكون بحول الله موجود بصفة عامة في الولاية. دونك فوالا، أي خلينا نختم مع الأخيين في البلاتو. نبدأ معك سوفيان، أي كلمة الأخرى شنو نجم نقول؟
5: كلمة الأخرى ثم شوفرة مزا توا والتالي البرة في المحطة تغلي بكلها، تغلي بكل، كيفاش هذاك تخلي ثم عباد عندها عام ونص رو عام ونص وسكور طالع الفوق،
2: معناتها كان إجادة بطاقة مهنية واليوم اليوم هبط يخدم،
5: اليوم هبط يخدم عندها عام ونص، ثم عندها 4 سنين، ثم عندها 5 سنين، ثم عندها 8 سنين بكلها، وعندهم وشتر عندهم نقل ريفي، عندهم زوج بطاقة نقل ريفي وبطاقة ونص لواج يجي قبلك. أنت عندك مثلا عندك 13 سنة و 14 سنة و 15، وهو عنده يولي 3 ونص،
2: واضح
5: يولي قبلك بالقانون.
2: شنو رسالتك الأخيرة للمسؤولين؟
5: رسالتي للمسؤولين نحب يتلفتون شوي للمحطات للكوميسيون هذه تاع 70، يزيدونا في الكوتا يصفونا النقل الريفي وحده واللواج وحده.
2: واضح، شكرا سفيان، يعطيك الصحة. سي فيصل نفسي
8: تفضل. يعطونا حقنا وكهو، طالبين حقنا نحن،
2: تفضل نسمع.
8: ديم ياخو حقه، مش نقل الريفي حط مع لواج ولواج حط مع نقل الريفي، ثم أقدمية، ثم ناس تعبة، ثم ناس ظروفها تحت الصفر كما قال سي نبيل، يعطونا حقنا خويا، ناس متسلفه فلوس باش تخلص سي ان اس اس، وبعد يلقى روحه ما حتى الدوسيه ما تصبر.
2: واضح، شكرا سي فيصل نفسي، يعطيك الصحه. سي نبيل بجاوي،
4: والله انا الحل الوحيد كما قلت لكم وانه الامر سيتطبق علينا، نطلب من سيد الوالي وانه ينصف الزملاء نتاعنا، وانه يزيدنا على الكوتا على 70، يزيدنا 15-20 ونحن نصبروا معاه، مش رأس الوزارة نصبروا معاه، راني انا تظلمت ونحس بالظلم، راك مش رأس هو الوزارة، انا نستنى معاه، انا لخاطر منيش نحاجتي الناس كل تبدأ فرحانة، وان شاء الله يسمعنا السيد الوالي والكاتب العام والمدير الجهوي وبنزرت هي بتبعتها تالبر وخسرها. عندنا أزمة في النقل.
2: وقتاش آخر سنة لواج سي شكري؟ 3 سنين
4: 2023
2: واضح. دونك المطلب نتاعكم كنقابة أساسية اليوم أنه يزيدوكم في الكوتا باش أموا الناس المظلومة تحاول تخلط. واضح، شكرا سي نبيل بجاوي، يعطيك الصحة، كاتب عام مساعد نقابة أساسية سواق سيارات الأجرة لواج. سي شكري جبيل نختم معك.
6: والله سي حمزة بالنسبة للشوفير الحلقة الضعيفة، هو يعدي 14-15 سنة يصب على روحه عندنا شوفر يخدم في 5 و6 ايام في الجامعه ماهوش طالب حتى شيء. هو هذا الكل التضحيه نتاعو يخدم في الشتاء يخدم في السخانه يخدم في البرد يخدم في البلايص الكل يستنى فك الرخص. عنده فاش يستنى؟ يستنى كان فك الرخص. اذا كان 15-16 سنه او غيره يدخل في اداره في شركه في اي بلاصه عام عامين 4 سنين يترسم عنده انتريت عنده كارني دوي عنده هذا كله منا فيه ريت نهاره يزم يفرق منا للسي ان اس اس الاولاد والداره والدنيا والكل باهي. هو هذا كله علاش مزحي هذاك الرخص. جي انت بعد 14-15 سنه تو عندنا شكون فوق ال 50 وفوق فما شكون يوصل ل 60 سنه وقتاش باش ياخذ الرخصه وقتاش باش بعثوا لنا اشكاليه في البنك في الليزينغ كيفاش باش ياخذ القرض كيفاش باش ياخذ هذيك لا اله محمد رسول الله. وما بينا ولايه بنزرت خاصه نخص بالذكر ولايه بنزرت اول حاجه الاداره ماذا بها تتساهل شويه مع المواطن خاصه مع المهنيين كي يجي باش ياخذ معلومه ما يسالش وسع بالك معاه هو راهو غالب هذاك مخه هو وسع بالك معاه انت راك محطوط غادي باش تخدم المواطن باش تسمع المواطن توسع بالك معاه وتفهمه صحيح ثم الضغط باش يجوك كل يوم هي ماهيش كل يوم تي بعد 3 سنين تجيك الكوميسيون هذه باش يكثر عليك الضغط.
3: هذه
6: الاولى بالنسبه ماذا بينا شكون ما نسدوش الفراغ ومجرد الحضور تجي باش تطلب انت معلومه ما تلقاش مع شكون باش تاخذها تمشي لاداره يقول لك شوف لي شكون يمثلك انت ما عندكش الحق باش تجي شكون باش يمثلك انت تجي باش تلوش تليفون ينسى عليك حتى واحد
3: الغرفه الجويه اللي تمثل القطاع
6: ما فهمناش.
3: ايوه
6: باهي ونزيد نمشي معك اكثر من هذا سي حمزه تعرفني لي فم ونقوله يزرع فلان وفلان ينسى عليه انت تمثل الناس الكل راه فم البيع فم الخايف فم ينقدك فم اللي هكا لكن انت في الاول والاخر هاك تمثل هذاك
3: دونك هذا مطلب اعتراض مصبوب في الولايه هذايا سيه مصبوب في الولايه سي بون في ديشارج فوالا ما ترضينا على مجموعه من الاسماء كل واحد سبب نتاعو غير مباشر مقيم في الخارج مباشر عام 2018 انقطع العمل عنده 8 سنين عنده باتيندا يشتغل بالجزائر منقطع العمل حامل سائق سيارة التاكسي يشتغل بمصنع درا شنو خاص معناتها هذوما كلهم اسامي موجودين في الليستا وهذايا انتوما شنو تحرمكم عليه الشخص هذا يجم يكون كلامكم غلط معناتها الاعتراض عملتوه تو الولايه هي اللي باش تثبت تو مصالحها وذكر ديما نحكيو على قائمه اوليه راهو مازلنا ماناش نحكيو على قائمه نهائيه
6: الاداره الولايه تعرف شكون مباشر ولا غير مباشر هي ما تعرفش
9: خجي
6: انت دايرت شغل اقتصادي فيها 6-7
3: سيرتو مقيم بالخارج ولا يخدم في الجزائر ولا حاجه تجم عندك حدود وجانب عندك حدود وجانب تعطيك بالضبط مواطن هذاك
6: في انت ما تعرفش شكون مباشر شكون غير مباشر
3: صحيح
6: هو شرط المباشر شكون باش يثبت شفت المهني أو النقابة
3: كان فما حاجة ما نظلموش العباد ونخدموا خدمتنا كما هي
9: سي حمزة الحدود والجانب دخلت في الأمر وكما راسلونا نحن في المباشر كما راسلوا الحدود والجانب
3: بالضبط
9: وبعثوا الحدود والجانب بعثت وأنا عندي عينة نتاع شوفير كان في فرنسا مشى عام نحوله 6 نقاط نورمالمون يطلع معايا انا اطلع وراي
3: بالضبط دونك ان شاء الله الولايه تخدم خدمتها كامله باش ما تظلم حد وتعطي حق الناس الكل وكما طلبوا تزيدهم شويه في الرخص شو ما الناس تاخذ حقها لو ماكسيموم. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه الناس الكل ميرسي عزيز ليكيب الكل الياس عبير نسرين ملاك الفشندوي في رئيس التحرير حمزه تشي كان معكم كنت ميكرو غدو موعدنا كالعاده بارتي مساج طيبه للجميع.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène. Publicité.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش ما دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
7: اصنيعي وتابع الضمان
8: مع تبي المغراوي اتهنى وطمان.
7: مع تبي المغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم في البخومي شواء من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جو كوانيغ توال دو غوفاتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'k. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 ou elle 27-957-623.
11: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
12: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
13: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات.

0: مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل، تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
4: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. فينا الموجة معدلة كان على موجة إذاعة أكسجين فين بالصوت العالي لأربعة وخمسة دقائق. مرحبا بكم اليوم الأربعة خمسة أوت 2026، خمسة أيام في الشهر أوت. هذايا اللي برشا الناس يقولوا أنه في منتصف الشهر أوت والأيامات القادمة باش نودعوا فيها شهر الصيف وندخلوا في التقلبات الجوية متاع شهر الخريف. برشا ناس تستنى في هالقلب هذايا متاع نبعدوا من الصيف ندخلوا شوية هكا للأجواء متاع الخريف، وبرشا ناس تتفرهد وقت اللي تحكي لها على الصيف ونفسيتها ترتاح وتتحسن، خاطر وقت اللي نقول خريف نقول

يبدأ الجو يبرد شوية ونمشي ديريكتومون مباشرة نحو البرودة متاع الشتاء. وبرشا ناس قداش تفرح وقداش نفسيتها تتنعش وقت اللي نحكيه بالحق على نهاية فصل الصيف. وفما ناس للعكس يقول لك أنا والله نحب الصيف، نعم فيه برشا جو الصيف دقيقة هكا، فيه أمبيونس، فيه فرحة، نمشي هكا للنجاحات للفروحات، نمشي زادة للبحر للمهرجانات. دونك الجو الكل تلقاه في الصيف. مي باركونتخ فما ناس قلق شوية من ناحية المصروف، خاطر الصيف بالحق برشا ناس تقول راهو صيف معروف بالمصروف متاعه، وسختو زادا بعدها باش نقاو في سبتمبر الغونتخي سكولير، ونعرفوا بالقدا بالقدا قداش الأولياء يصرفوا في العودة المدرسية. دونك إن شاء الله ربي معكم الناس الكل، سينو في برنامجكم صيف على الموجة ربح مضمون، كل شيء يستنى فيكم زادا كيف كيف آخر الأخبار والعناوين هذه الكل وأكثر تلقاوه في برنامجكم صيف على الموجة. سينو خليني نهزكم للبلاغ متاع الشركة وطنية لاستغلال وتوزيع الكهرباء، وان اعلنت انه باش يتم اللجوء الى القطع الدوري للكهرباء على عدة مناطق من مختلف ولايات الجمهورية اليوم الاربعاء 5 أوت 2026 خلال الفترة المتراوحة بين منتصف النهار والساعة الخامسة مساء، على فترات هكا تكون متقطعة على ان لتتجاوز معناها الفترة هذية مدة ساعتين فقط. دونك الفترة الواحدة بطبيعة الحال حسب ما تمليه الوضعية للشبكة وفق ما تحدثت عليه ووضحت. وقال زادها انه القائمة هذه ماهيش نهائية، معناها القائمة اللي تلقاوها بطبيعة الحال نجم تشملها مناطق اخرى ما وردتش في القائمة اذا كان اقتضى الامر، وفما هكا ضغط كبير على الشبكة متاع الكهرباء. سينو كالعادة خليني نعطيكم جهة بنزرت واغلبية المناطق اللي معنية بها القطع هذا، رغم اللي برشا ناس يقولوا لي كالعادة ولا تقطع عنا عادة ديما، معناها المناطق اللي عليها القصان هي بيدها نفسها في القائمة وموجودة. دونك خلينا نشوفوا اسكو تغيرت القائمة وإلا لا. بطبيعة الحال باش نمشيو لجهة بنزرت، دونك نلقاو منزل بورقيبة، نلقاو سجنين، الختمين، جرزونة، ماطر، تينجا، المتلين، منزل جميل، منزل عبد الرحمن، الزواوين، عوجة، غار الملح، وتشيك غزيرة. دونك هذه هي المناطق المعنية بالانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي من 11 حتى للخمسة متاع العشية. دونك نعاود نذكر: منزل بورقيبة، سجنين، الختمين، جرزونة، ماطر، تينجا، المتلين، منزل جميل، منزل عبد الرحمن، الزواوين، عوجة، غار الملح، وتيك، ويعني آخر واحدة تلقاها في القائمة زادة غزيلة. دونك هذه هي المناطق المعنية على مستوى جهة بنزرت اللي معنية بالانقطاع المحتمل للتيار الكهربائي. وقالت ستيغ إنه مع الخمسة بالضبط من المتوقع إنه يرجع التيار الكهربائي، وهذايا بطبيعة الحال باش تعدل ستيغ الاستهلاك، خاصة الفترة هذه تكون من 11 حتى للخمسة تكون الذروة متاع الاستهلاك متاع التيار الكهربائي في المناطق هذه. سينو دقيقة الأخبار، كل شيء معناها الأخبار متاع المهرجانات زادا كيف كيف الربح موجود، وباش نهزوكم تعملوا تبحيرة في أجمل البحورات في ولاية الجمهورية. بعد شوية نتعرفوا معكم أنا هي البلاصة اللي باش نبحروا فيها اليوم في ريفرش إين، هذا الكل وأكثر تلقاوه على نفس الموجة، موجة إذاعة أكسجين إف إم بالصوت العالي. يلا قدوا معنا، راجعين متواصلين في برنامجكم صيف على الموجة.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف عليش؟
3: نعرف، وأنت تعرف عليش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: جلاسيتا
1: جلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اشنا يعني وتهب على الضمان؟
6: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان. اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، توال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
7: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة أو كبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. الأربعة 36 دقيقة، مرحبا مرحبا. المعهد الوطني للرصد الجوي يصدر بلاغ منذ سويعات تتحدث فيها على إمكانية نزول أمطار في السويعات القادمة. دونك البلاغ هذايا هبط من المعهد الوطني للرصد الجوي وفي إطار نشرة متابعة الوضع الجوي. دونك اليوم 5/2026 يقول أنه يكون الوضع الجوي بداية من ظهر اليوم ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالنسبة لولايات سليانة، القيروان، زغوان، تونس الكبرى ونابل، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب أيضا رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية توصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة. أخبار كمان هكي لخي نجم يفرح كما حكينا بكري برشا ناس سخطوا أنه اليوم التغير متاع الطقس وبرودة الطقس والعودة للأجواء نوعا ما الخريفية، هذه من أكثر الحاجات المنتظرة عند برشا أشخاص بعد ما عشنا الحقيقة أيامات ارتفعت فيها برشا درجات الحرارة. وقت اللي ارتفعت درجات الحرارة زادا كيف كيف شملتها انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وزادا كيف كيف أثرت حتى على معناها انسيابية الماء الصالح للشراب، وبرشا مناطق شهدت معناها انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. سينو المرصد التونسي للطقس والمناخ تحدث وقال على معناها فما إمكانية تراجع الحرارة على مستوى شمال تونس، وفي المقابل باركونتخ نلقاو في الجهة الأخرى طقس حار جنوب البلاد. دونك فما حالة زادة عدم استقرار قوية نسبيا دونك تكون موجودة عشية اليوم، فما تراجع الحرارة على مستوى شمال تونس دونك باش تبرد الدنيا على مستوى شمال تونس. نمشي للجنوب نلقاو الحرارة باقية هي بيدها وطقس حار. سينو خلينا نزيد نحكيه شوية على المخاطر اللي تحدث عليها المرصد التونسي للطقس والمناخ، ونحذر من اندلاع ووجود خطر اندلاع الحرائق بدول البحر المتوسط منها تونس. فما يقول انه فما مرتفع بسبب الحرارة المرتفعة والعوامل البشرية، دونك يطلب الانتباه من الغابات وقرب الغابات وخاصة زادا ما نشعلوش النار وإلا نلقيه بقايا السجائر والقوارير البلورية. دونك يفضلكم يعيشكم الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا سخطوا الناس اللي تمشي للغابات ولا تقعد ولا غيره، نحاولوا نحن من الميوش العقب متاع السجائر زادا كيف كيف ما نشعلوش النار في الغابات، لأنه مهم برشا النقطة هذه لأنه المؤشر متاع اندلاع الحرائق مرتفع ومرتفع برشا الفترة هذه خاصة زادا مع ارتفاع درجات الحرارة. سينو كان قاعدين تحسوا فما رطوبة مرتفعة على حقيقة، فما حرارة قاعدين نحسوا فيها الناس الكل وحرارة كبيرة برشا على كل السواحل التونسية خاصة السواحل الشرقية. دونك بالنسبة اليوم 5 أوت مع الساعة الواحدة بعد الزوال منطقة جربة سجلت معناها حرارة تقريبا ما هو فما فرق فما الحرارة المسجلة معناها لي يقول لك المعهد الوطني أن الحرارة على مستوى جربة 38 ولكن أنت كيفاش باش تحسها 49، هذا دليل على ارتفاع الرطوبة عالية برشا. دونك نمشي والجابس المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أن الحرارة في 34 ولكن أنت تحسها عبارة حرارة متاع 39. دونك هذه هي التأثير متاع والفاعلية متاع الرطوبة على المناطق هذه، وقت تكون الرطوبة مرتفعة تأثر برشا على الشعور بالحرارة. وقت اللي تبدأ هي 38 ولكن تحسها والإحساس يكون أنها تكون في الحرارة 40 وتوصل حتى ل 49، زي نحكيه على المناطق في الجنوب. سينوز نمشيه الأخبار آخر نحكيه على وزارة التربية اللي هبطت البلاغ وقالت موعد الترسيم عن بعد لسنة دراسية 2026-2027 قالت لم يحدد بعد. دونك مازال ما تحددش سخطو أنه برشا أولياء قاعدين يشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انه وزارة التربية فتحت التسجيل وبدأت معناها عملية الترسيم. دونك وزارة التربية حسمت الموضوع هذا وقالت راو الموعد مازال ما تحسمش بعد، وقالت انه ما صارش تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية القادمة 2026-2027، واشارت لانه باش يتم الاعلان على رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الالكتروني لفائدة التلميذات بالمراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة في موعد
موعد لاحق، وقالت انه كافة عمليات التسجيل باش يتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية، دونك اللي باش تلقاوها vscolaire.education.tn، تلقاوها على موقع الرسمي لوزارة التربية. قالت انه عملية زادة التسجيل وما تطلبش تقديم حتى وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة، وقالت انه خلاص معلمة التسجيل يتم كالعادة الكترونيا والا عبر كل اليات الدفع الالكتروني المتاحة يعني للاولياء، سواء كارت بانكير والا كارت معناها من البريد والا زادة كيف تطبيق ديديسات والا محافظ الكترونية ولات. دونك هذه هي أغلبية الأخبار اللي قاعدة تدور وحاليا على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا مازلنا متواصلين معكم كما قلنا، بعد شوية نعملوا تبحيرة جميلة في بلاصة جميلة برشا من ولايات الجمهورية التونسية. قدوا معنا، هذه هي صيف على الموجة.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 293 944 25 273 943.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي في العرض الحدث الزيارة السامي النجمي الخميس 6 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج, تونس سيتي, ليلا و أوكسيجين أفر.

5-3 دقائق. مرحبا مرحبا، تحية كبيرة ليكم. نسلموا برشا للناس اللي قاعدة تسمع فينا في كراهبها، في الخدمة، في وين ما أنتم موجودين، ماشيين تعملوا في تبحيرات. تحية كبيرة ليكم الناس الكل. دونك باش نمشيو سيدا كيفنا كيف كيف، نحن باش نعملوا تبحيرة في بلاصة جميلة برشا، ونحكيو على جمال البحورات متاحة. دونك هذا الكل باش تلقاوها معنا في ريفرشين. دونك باش نهزكم البلاصة كيف يقولوا جميلة، الناس الكل تتفق على جمالها. نحكي على جربة الجميلة وجزيرة جربة، ومعروفة بجزيرة الأحلام جربة. باش نهزكم الناس الكل نمشي ونعملوا تبحيرة جميلة. دونك باش نحكي على شاطئ سيدي محرس، هو أشهر بحر في جربة، يقع في الشمال الشرقي للجزيرة، يتميز بالرمال متاعو الناعمة برشا البيضاء، تري تري سبيسيال. دونك المياه متاعو إلى حقيقة صافية برشا برشا برشا، متاع بحر هذا وشاطئ سيدي محرز يخلي البلاصة هذه الحقيقة تخي تخي سبيسيال، إيديال برشا باش تمشيو تعملوا غلاكساسيون، تقعدوا غادي في البحر، تعوموا، تتمتعوا بأجواء جزيرة الأحلام جربة. دونك المميزات متاعه البحر هذا أنه فيه المياه متاعه صافية برشا، هادية نقية، تناسب العائلات الكل. دايغ العائلات الكل يمشيو يبحروا في البلايس هذه. زاد الرمال متاعه هكا يعني تتميز انها بيضاء، خاطر احنا نعرفوا ديما الرمال عادة تكون ذهبية ناعمة. دونك هو الرمال متاعه بيضاء ناعمة وتمتد على مساحات واسعة، تنجم تعمل فيه برشا انشطة. دونك قريب الحقيقة من افضل النزل، المطاعم، وزادة كيف الخدمات السياحية في جربة الجميلة، جزيرة جربة، جربة الاحلام. دونك من المستحسن انه افضل وقت للزيارة يكون في الصباح الباكر وإلا قبيل الغروب. علاش؟ خاطر مهم برشا كما تعرفوا انه لازم التبحيرة متاعنا تكون في الساعات متاع الصباح الباكر، وإلا وقت اللي يغيب الشمس هكا أبرتير من 6 فما فوق، وقتها تكون الحقيقة التبحيرة جميلة برشا، والحدة متاع الشمس تبدأ تنقص. دونك مهم برشا انكم ديما كيف تمشي وتعملوا تبحيرة تهزوا مظلة معاكم، تستعملوا الواقي الشمسي لأن الشمس تكون قوية وقت الظهيرة. دونك هذه هي وجهتنا لليوم، جربة تحديدا شاطئ سيدي محرز، بلاصة جميلة جميلة برشا برشا الحقيقة، وقد ما نوصف وقد ما نحكيو باقي وشوية، ومش غريب على تونس انه بحوراتها كلها جميلة وبلايص الكل جميلة. دايوغ هكا يكون موجود على سلسلة، غاديك تلقى سلسلة من المطاعم، سلسلة من

نزل الفاخره زاد كيف كيف المقاهي زاد تلقاو غاديك المباني والمعمار الجميل في جربه تلقاو مباني هكا مختلفه شويه وتعكس العراقه نتاع جزيره جربه جزيره الاحلام الجميله. دونك ننصحكم اذا كان تخموا وين تمشي وكا اعطيناكم فكره على جزيره جربه اذا كان ما زرتوهاش ولا ما مشيتوهاش قبل من اجمل الشواطئ. سينو خليني نحكي لكم شويه زاد وننصحوا السادة المستمعين بضروره انكم تشربوا الناس الكبار تذكروهم ديما بشربه ماء خاطر نعرفوا انه الكبير في السن عاده نسبه الشعور بالعطش تبدا تنقص هكا بالتقدم في العمر فمهم برشا اذا كان عندكم شخص كبير في العمر في الدار ديما تشربوهم باستمرار ديما تعطيهم ماء ديما ديما ديما حتى اذا كان هو يقول لك انا راني مانيش عطشان ديما اعطيه الماء وديما شربوا لانه يعني مهم برشا نذكروهم بشرب المياه. زاد كيف كيف عنا صغيرات مش لازم الماء هو يبكي وألا يقول لك أنا عطشان ديما زاد نذكروهم بما يكون مش بارد برشا ومش سخون برشا ونحاولوا نعاودوا رواحنا وإحنا ما نشربوش الماء اللي يكون جلاسون على الأخر زاد كيف كيف ما نشربوش الماء اللي يكون سخون هكا يكون معتدل معناها درجة البرودة نتاعو معتدلة برشا باش كيكا يكون مروي بالباهي. نذكروا زاد إذا كان بحذاكم معناها وفي مقدوركم على شلين حطوا ديما المال الحيوانات لأنه الحقيقة نشوف فيها جيست ذي جميلة برشا كي تصير في الصيف الكلاب القطاطس العصافر كيف كيف ما فيها بس إذا كان حطوا لهم الماكلة نعطيهم شوية ماكلة زادا مهم برشا وإحنا إذا كان مثلا ماشيين في ثنية بعيدة نهزوا معنا برشا دبابس خاطر ساعات نتعدوا هكا على منطقة يكون فيها شانتي يكونوا فيها الناس قاعدين يخدموا في الشوانة دونك نمدوا لهم دبابس مات تكون باردة الحقيقة جست ياسر محلاها ناخذوا فيها أجر نربحوا دعوة خير وزاد نفرحوا الناس اللي قاعدة تخدم في السخانة هذه في الشوانت وفي مختلف النشاطات اللي تستوجب منهم أنهم يقعدوا تحت الشمس لساعات طويلة. إن شاء الله ربي يعينهم الناس الكل. الموجة معدلة كان على موجة واحدة موجة إذاعة أكسجين فام الموزيكا والجو مضمون على موجتنا يلا وقدوا معنا راجعين متواصلين.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، تحية كبيرة لكم من الناس الكل اللي تسمعوا فينا وما كنتوا معدين الموجة على موجة أكسجين إذاعتكم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. باش نحكيو شوية على البرنامج متاع السهرات، متاع البرنامج متاع المهرجانات الصيفية، وباش نمشيو لمعتمدية منزل بورقيبة، نحكيو على الأيام الثقافية الصيفية بمنزل بورقيبة دونك اللي باش ينطلق إن شاء الله نهار 15 أوت 2026. البداية باش تكون بعرض نجوم الحضرة، زاد نهار 16 أوت باش تلقاو عرض موسيقي دولي من مونتينيغرو، ونهار 17 أوت باش تلقاو عرض موسيقي للفنان أحمد المجري، نهار 18 أوت 2026 باش تلقاو عرض موسيقي للفنان سليم عرجون، ونهار 20 أوت باش تلقاو عرض موسيقي لمعهد الأنغام للموسيقى بمنزل بورقيبة، ونهار 21 أوت باش تلقاو عرض مونولوج كارت سور تابل للفنان محسن جواني، ونهار 22 أوت 2026 باش يكون فما عرض تنشيطي للأطفال أبارتير من الساعة 9:30 ليلا. هذا بالنسبة للبرنامج متاع الأيام الثقافية الصيفية بمنزل بورقيبة. سينو خلينا نمشيو شوية لمهرجان كارتاج بعد سلسلة من الحفلات الحقيقة اللي كانت ناجحة. الحفلة اللي كانت الحقيقة لافتة اللي صارت نهار 1 أوت 2026، سهرة سامي يوسف اللي شهدت الحقيقة أقبال كبير وبرشا فرحوا بالحفلة هذه، حفلة سامي يوسف اللي برشا نقاد معناها في الفن أشهدوا بالحضور الجماهيري، بربما زاد الاختيار متاع سامي يوسف لأنه زاد برشا جمهور خرج فرحان، خرج عمل جو بعد العرض متاع سامي يوسف، لقاو الأغاني هذه دينية قريبة برشا منهم وبرشا ناس رددت معاها الأغاني متاعه. سينوم باش نحكيو على عرض غدوة 6 أوت 2026، ميادة الحناوي دونك ومحمد خيري باش يكونوا حاضرين غدوة نهار 6 أوت. برشا ناس الحقيقة استحسنت اختيار ميادة الحناوي في مهرجان كارتاج، الأغاني الجميلة اللي الحقيقة من الزمن الجميل باش تكون حاضرة غدوة في اللايف في مهرجان كارتاج الدولي. سينو نهار 8 دونك نهار 8 أوت 2026، سهرة الحقيقة جميلة وجميلة برشا. نحكيو على تامر عاشور الفنان هذا لأغانيها الجميلة اللي ما الحقيقة برشا ناس يتفقوا لأنها كلها فيها مشاعر جميلة ومشاعر هكا تهز للحنين، وكل في زادة أغاني رومانسية. تنشوفوا عزيزي شوفنا غنية لتامر عاشور دونك فنان الحقيقة عامل ألبومات مكسرة الدنيا، دغنيغ مو هبت ألبوم ناجح بالكده بالكده، تنحاولوا نسمعوه ونعطيوكم أبرز الأغاني اللي جت فيه في برنامجكم صيف على الموجة. دونك نهار 8 أوت 2026 تلقوها موجودة على مهرجان كارتاج وبرشا قبل كبير على التذاكر متاعو. نهار 11 أوت باش تلقاو فولكلور دو موند، ونهار 13 أوت العيد الوطني للمرأة التونسية باش تلقاو نبيها كراولي محضرة جو كبير كبير برشا إن شاء الله في مهرجان كارتاج، ونهار 15 أوت باش تلقاو إليسا، ونهار 17 أوت باش تلقاو أمينة فاخت، ونهار 19 أوت واللي هو الاختتام باش تلقاو مجدة الرومي. مجدة الرومي اللي الحقيقة برشا ناس فرحانة برشا انها باش تكون في كارتاج، برشا ناس قاعدة تسارع باش تقص تسكرها لعرض مجدة الرومي، برشا ناس يحبوا غنيتها يحبوا الكلمات في أغانيها الجميلة والراقية. دونك بقى جميلة وجميلة برشا للعظيمة مجدة الرومي باش تكون موجودة حصريا على الركح مهرجان كارتاج الدولي. خلينا نمشيو المهرجان بنزرت ونذكروا ببقية العروض اللي ما زالت دونك غدوة باش تلقاو العرض المنتظر، العرض تحبوه ننسي الكل، عرض الزيارة، وكيف نقولوا الزيارة ما نستحقوش نحكيو عليها برشا خاطر الزيارة الجو، زيارة التخميرة، زيارة الجو البنزرتي دونك باش تكون حاضرة. كيما حكيت لكم البارح قلت لكم لو ديما في عرض الزيارة سامي اللجمي والكيب الكل موجودة ديما يحاولوا انهم يجددوا وباش تلقاو التجديد مضمون وغارانتي في عرض الزيارة. دونك نحكيو على الأضواء اللي باش تخدم جديدة، نحكي
نحكيه على السين، نحكيه على الفنانين بش يكونوا حاضرين غديك وبش يغنيه، وبش نحكيه على الغاني الجميلة برشا اللي بش تغنى على ركح مهرجان بنزرت الدول. الموسيقى اللي كل مرة يعتمد سامي اللجمي موسيقى جديدة يغني بها في عرض الزيارة. دونك العرض ذي ما نجموش نحكيه وسك بش يعمل كومبلي ولا لا، لأن الموضوع ذي محسوم من اللي يتبدا عرض الزيارة، وسنوات سنوات نحكيه على أكثر من 10 سنين، وعرض الزيارة مازال يطل على جمهور بنزرت ومازال يحقق في نجاحات كبيرة وكبيرة برشا بشبابيك مغلقة. مباشرة بعد عرض زيارة دونك باش تلقاو نهار 9 و 2026 عرض بوتشاغ، عرض زاد جميل وجميل برشا. حكاية الجمهور يغني هي بديت مع عرض بوتشاغ، وباش نشوفوها لايف وباش نشوفوها مع الفنان البوتشاغ اللي باش يكون حاضر زادة بالفرقة الموسيقية اللي معاه باش يغنيو مع الجمهور، باش يعملوا جو كبير. دونك قصوا تذاكركم من توا وامشيو اعملوا جو جميل وجميل برشا في عرض بوتشاغ. سينو نهار 11 اوت امينة فاخت باش تلقوها على ركح مهرجان بنزرت الدولي، 13 اوت السهرية اللي كيف ما تحدث مدير مهرجان بنزرت الدولي في تصريح الإذاعة أكسجين أفام وبرنامج صيف على الموجة، قال إنه هي تعتبر رقم واحد من بين السهرات اللي قاعدين يقصولها برشا الجمهور. دونك آدم السهرة اللي بشكون تقريبا بإجماع النقاد الكل إنها بشكون قدام شبابيك مغلقة. دونك السهرة هذه بشتلقاها 13 أوت 2026، ونهار 15 أوت الغني عن التعريف لطفي وبشناق بشكون حاضر، 15 أوت 17 أوت كازو، و 19 اوت صبر الرباعي. دونك هذه هي ابرز السهرات اللي استنى فيكم في برنامج مهرجان بنزرت الدولي. دونك تقريبا اذا كان نحكيه على السهرات اللي مازالت تستنى فيكم، 7 سهرات تقريبا مازالت موجوده في مهرجان بنزرت الدولي باش تكون حاضره معكم. دونك الزياره، بوتشاغ، امينه فاخت، ادم، لطفي بوشناق، كازو، والختام بصبر الرباعي. دونك هذوما السهرات المتبقية في الدورة الحالية لمهرجان بنزرت الدولي، دورة 43. متواصل معكم في برنامجكم صيف على الموجة، تقدم معنا في الاستماع رجليين ومتواصلين.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. 5:49، مرحبا بكم ناس الكل، نسلموا برشا على الناس اللي قاعدة تسمع فينا معدلة موجتها علينا. تحية كبيرة لكم الناس الكل، نوصي وديما السادة المستمعين انهم يردوا بالهم مليح مليح وما يسرعوش في الكياس، خاطر الحقيقة ديما نحاولوا نحن نحسوا المواطنين انهم بضرورة التوقي وعدم الإفراط في السرعة على مستوى السياقة، وخاصة نبعدوا على السياقة المتهورة. سامحوني لكن نحب نذكر قبل ما نختم بالجهات المعنية بالانقطاع للتيار الكهربائي. دونك نحكيه على معتمدية منزل بورقيبة، سجنين، الختمين، جرزونة، ماطر، تينجا، الماتلين، منزل جميل، منزل عبد الرحمن، الزواوين، عوجة، غار الملح، أوتيك وغزالة، هذه وفق الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وبطبيعة الحال نجم يرجع الوقت حسب ما قالت هي، وأنه فترة الانقطاع ما تتجاوزش ساعتين فقط للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك على مستوى المناطق اللي سميناها على مستوى جهة بنزرت. فوالا هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة. ميرسي بوكو لكم انتوما الناس الكل، أجمل تحية تعوض في العوني. باي باي في الأمان.
0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي؟ مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيجيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أكسجين FM تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعد.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحل بنك الزيتونه، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي؟ مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيجيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Oxygène.
1: Radio Oxygène FM. Publicité.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
6: اصنيعي وتبع الضمان
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
9: Sopad Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniabet Sopad Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Awes Aou Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopad Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopad Distrigo, Irafko, ou Bensi Halkarhabteki Weddouk. Ou Maahom, Tinsash Kaouta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. Tajmout kalmouna zeda à la 98 136 448 ou elle 27 957 743.
10: مسرعتنا اتحلي لمتنا جيشتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاد تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
12: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليل مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليا حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليا حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 945 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

0: منتجين بنزرت الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي بالعرض الحدث الزيارة السامي النجمي الخميس 6 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسيجين أفر.
1: انتي تعرف علاش؟
2: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أوكسيجين أفام، حكاية تتعاش.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بن سرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبالة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تخيلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة.

0: وفرتك
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.

مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي في العرض الحدث الزيارة السامي النجمي الخميس 6 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي ليلا و أوكسيجين أفر.

0: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار اللي تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 900

تيزي في مناظرة التسعة أساسي وفي القاعدة دي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

0: Oxygène FM, Estampa.
1: Oh, du, di, mamma.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشي تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.